0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة التوبة.
1: لطائف قرآنية.

0: دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند الله مرضية. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولاً، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضاً إلى تعاهد بيوتهم. ثانياً، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثاً، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على قول يتعاهد أهله أيضا بزكاة النفس وطهارة البيت وطهارة العائلة والعفة والثبات والحياء والبعد عن الذنوب وعمل الصالحات وأن يكون لهم نصيب من الورد ومن ذكر الله، هذا كله هو الزكاة. خامسا، دلت هذه الآية على ارتباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته جعله الله مرضيا عنده سبحانه وتعالى.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه, صلوا عليه, صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي صاد والزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا.

0: استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الصبر، فالصبر المحمود في القرآن ما كان لله تعالى لا لكسب محمدة أو حصول عرض من الدنيا، فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل عليه من القرآن بالصبر له تقربا إليه سبحانه وتعالى وابتغاء لثوابه، فقال ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك لربك لا لأحد غيره ولا لشيء سواه. وتأمل كيف قدم سبحانه الجار والمجرور على الأمر بالصبر ليدل على حصر الصبر على ابتغاء مرضات الله تعالى. قال البغوي رحمه الله: قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله، وقال مجاهد: فاصبر لله على ما أوذيت فيه، انتهى. وذلك لأن اللام في قوله ولربك دالة على العلة والغاية من الأمر بالصبر. قال ابن عطية رحمه الله: أي لوجه ربك وطلب رضاه. وكذا قال ابن كثير وابن سعدي. وبهذا يتبين دخول الإخلاص في الصبر، وأنه الدافع الحقيقي للصبر بجميع أنواعه، لأن من صبر لله بحبس نفسه على طاعة الله ومنعها من معصيته وكفها عن التسخط والجزع ابتغاء ما عند الله تعالى جاءته المعونة من الله تعالى على قدر إخلاصه وصلاح نيته وقصده.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: المقتسمين.
1: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إنه النذير البين النذارة من عذاب أليم، حتى لا يحل بهم ما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها. وكأن الذين يتحالفون على مخالفة الأنبياء لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه.

0: وصف الله عز وجل المقسمين على مخالفة الأنبياء بأنهم جعلوا القرآن أصنافاً، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فأقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يسأل العباد يوم القيامة عن جميع أعمالهم، وكل العباد يوم القيامة يسألون عن خلتين: عما كانوا يعبدون، وماذا أجابوا المرسلين. فالأول سؤال عن التوحيد، والآخر عن إثبات النبوات. وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: ها ها، لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وما أنزل إليه وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به:
1: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
0: لا تلتفت يا محمد إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ولا تخفهم، فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.

في هذه الآية تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ لمن جعل مع الله معبودًا آخر، سوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وعاقبة أمرهم.

0: ثم قال الله تعالى: وإنا لنعلم يا محمد أنه يحصل لك من أذاهم انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم.
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
0: أمر تعالى نبيه عند تلك الحال أن يشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
1: واعبد

0: آية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله حتى الممات، ومن ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف، فإن هذا كفر وضلال وجهل. وقد كان الأنبياء هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم وإثرائكم وتواصلكم من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء 27 من شهر ربيع الأول من عام 48 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام، وسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في هذا اليوم الأربعاء، ونقول لكم في البداية تحايا زملاء فريق العمل في إشراف العام في حان السباعي، إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنسيق بندر حسين، في إدارة تحرير البرنامج عمر السباعي وعبد الرحمن الحوطي.
3: في التقديم أخي وزميل سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي التنفيذ سعد الدوخي، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
7: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،
6: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ما يرضيه عنا. ودائما نحن نذكر بواحد من هذه الأذكار المباركة، وعلى الإنسان دائما أن يعتني بهذه الأذكار وأن يهتم بها وأن يقولها أو يقول ما يحفظه منها، فإنها إن شاء الله رفع له في الدنيا والآخرة وحسن حصين تنفعه في دنياه وأخرى بفضل الله.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام، وصبحكم الله بالخير. وكما تعودنا في كل أربعاء هذا موضوع طبي إن شاء الله بانتظاركم، وموضوع حلقتنا هذا اليوم لا تتوه، وإن شاء الله هذا يأتي مواكبا لشهر التوعية بمرض الزهايمر. مرض الزهايمر يا أبو إبراهيم وأيضا المستمع الكريم، هو يعني باختصار يكون هناك نوع من الفراغ بين قشرة الدماغ وبين الجمجمة. هذا الفراغ اليسير تكون ضحية ماذا؟ خلايا المخ تبدأ إيش؟ بعضها يتلف.

0: إدراك أو كثرة النسيان أو غير ذلك. البعض ربما قد يكون مسؤول سابق فجأة، طبعا تقاعد مثلا له 10 سنوات، فجأة يلبس ثياب، ثم بعد ذلك مثلا يسأله ذووه إلى أين أنت ذاهب، قال ذاهب للعمل، عندنا اليوم اجتماع حتى. فيبدأ يكون عنده خلل في قضية الذاكرة، يصير يتذكر أحداث ماضية كأنها أحداث الآن جديدة، وفي بعض الأحيان أحداث جديدة ينساها تماما. أو مثلا يقول لماذا لا تنادوا والدتكم من أجل تتناول معنا طعام الغداء، وهي متوفاة ربما من 6 سنوات أو 7 سنوات. إذا رأى ذو المريض مثل هذه الأعراض مباشرة بهدوء طبعا، وحذاري حذاري حذاري، نكررها كثيرا، من موضوع السخرية، هذا ليس مجال السخرية إطلاقا، إنما يؤخذ هذا المريض له الحشمة والاحترام والتقدير، ثم يتوجه به إلى أقرب مركز طبي من أجل يعني علاج مثل هذه الحالة. وكما قلنا هو مرض دماغي متطور، بمعنى أنه أبو إبراهيم ينتقل من طور إلى طور، ويؤدي كذلك لمشكلات في الذاكرة، كذلك التفكير، كذلك مشكلات أيضا في السلوك، ويؤثر بشدة على عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي. يعني تصور أبو إبراهيم وفق إحدى الإحصائيات العلمية الموثوقة، كل من تجاوز 65 عاما 5% منهم يصابون بمرض الزهايمر. قد هذه درجة المرض تتفاوت من مريض إلى مريض، لكنهم يصابون بهذا المرض. وضع المريض المصاب بمرور الوقت ربما يؤدي، وهذه كلها أقدار الله عز وجل، لو ما كان هناك عناية طبية ربما يؤدي به إلى الوفاة. ويصنف مرض الزهايمر اليوم بأنه السبب الرئيس 6 للوفاة عالميا. فكما قلنا هو فقدان ذاكرة وتأثير في القدرات العقلية والفكرية. والإشكالية أبو إبراهيم الكبير أنه يعوق المصاب في بعض الأحيان وفي بعض الحالات من ممارسة حياته الطبيعية. والحقيقة يعني علاج لهذا المرض يعني واضح ما فيه، لكن في بعض الأدوية التي تخفف من هذا المرض، وأيضا تدعم المرضى المصابين لجعل حياتهم أفضل ولجعلهم كذلك يتعايشون مع هذا المرض. وكما قلنا يعني الإشكاليات في البداية قد تكون مشكلات في التفكير والذاكرة والتركيز، وتظهر هذه الأعراض خلال مقابلة الطبيب ربما ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا الطبيب السعودي طبيب حاذق على المستوى العالمي، وله يعني شهادات دولية في ذلك المجال. من خلال مقابلة المريض يمكن أن يعرف أنه مرض زهايمر أو لا، من خلال الأسئلة التي توجه من الطبيب إلى المريض، وأيضا من خلال التشخيص العلمي. وكما قلنا يعني هي مراحل عديدة، في المرحلة الأولى ما يحدث فيها ضعف في الإدراك أو الوظائف الإدراكية الطبيعية، والمريض لا يعاني أي مشكلات تتعلق بالذاكرة، ولا يستطيع حتى الطبيب أن يكتشف وجود المرض خلال مقابلة الطبيب. المرحلة الثانية هي المرحلة الأهم في موضوعنا، هي التدهور الإدراكي البسيط جدا، قد يكون نتيجة تقدم يعني بعض التغيرات العمرية، تقدم العمر، أن تكون الإشارات الأولية للإصابة بالزهايمر. يشعر الفرد بأنه يعاني لحظات من فقدان ذاكرة، ما تلاحظ بعض المرات أنا والله وين حطيت مفاتيحي، ويجلس فترة طويلة وممكن حطها قبل قليل، ثم بعد ذلك يتذكر ويأتي بها، ولا والله وش اسم جارنا، يا الله خلني أتذكر، ومع أنه يمكن مصلي معه ومتقاوي معه وفترة طويلة هو في الحارة يمكن أكثر من 3 سنة، ثم بعد ذلك يتذكر هذه يمكن، أو مثلا حاجية نظاراته أو مثلا الهاتف المحمول، هذه بداية إصابته بالزهايمر. عاد المرحلة الثالثة وهي التدهور الإدراكي البسيط كما قلنا. وفي هذه المرحلة يبدأ الأصدقاء والأسرة يعني يبدون خلاص، مثلا يجيك واحد قهوة مع المريض يكتشف، هو مو طبيب ولا مختص، يكتشف يقول عنده مشكلة في الذاكرة مباشرة، يعني نسيان الكلمات، عدم القدرة على تذكر أسماء جديدة، حدوث أيضا مشكلات في الأداء الاجتماعي، الاحتفاظ بالأفكار، وتدهور القدرة على التخطيط والتنظيم، وفقدان أغراض ثمينة، تجد مثلا يفقد ساعة ثمينة ما يدري وين حطها فيه، مع أن غالبا إذا كان معه واحد ساعة ثمينة يعني ما شاء الله بارد الساعة ترى تصل 1,000,000 ريال، فتلقاه يعني دائم يناظرها ويحافظ عليه ولا يأخذها لأي مشوار أو مكان. مريض الزهايمر في هذه المرحلة حتى الساعات الثمينة والأشياء الثمينة ربما نفقدها. وأيضا يعني عاد في المرحلة الرابعة والخامسة عاد يعني تتواصل حتى وصولا للمرحلة 6 والـ7، ونسأل الله يعني السلامة للجميع. وكما قلنا جميل جدا، والحمد لله يعني نحن في المجتمع الإسلامي ما شاء الله فيه دائما تآزر وأيضا تعاون ومحبة وصلة رحم، فيكون هناك دعم اجتماعي كبير جدا، وهو ما يحتاجه مريض الزهايمر في كل وقت وكل حين، غير موضوع أنه لابد أن يعرض على طبيب متخصص من أجل صرف الأدوية المناسبة له، ومن أجل أيضا تقديم إرشادات لذويه فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي والدعم الطبي لهذا المريض.
1: جميل. الله يعطيك العافية أبو عبد الله. أيضا

0: يعني أعطيتنا ما شاء الله تبارك الله ملخص عن موضوع حلقتنا اليوم, وهو مرض زهايمر. الله يعافينا وياكم كل مسلم. ونشوف بعض الفقرات اللي بتكون معنا إن شاء الله اليوم. فقرة هدايات من الآيات نستمع إليها إن شاء الله بعد شوي, ثم فقرة الجولة الصحفية الساعة 7 حكم إن شاء الله, بيكون معنا زميلنا في الحربي في الجولة الصحفية, ثم فقرة تأملات الساعة 7:15 وهي ابتهالات وتفكر بلغة رفيعة مع الزميل عبد الله الزهراني.
1: في 7:30 مستمعينا الكرام ضيف الحلقة سيكون معنا البروفيسور عبد العزيز الحميدي العضياني, وهو أستاذ واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة والأستاذ المساعد بكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود, حول كيف نعرف مرض الزهايمر وما هي أعراضه, وهل هناك إحصائيات في السعودية حول هذا المرض, وكيف يكون التشخيص, وهل التشخيص المبكر يشكل فرق مدى تدهور حالة المريض, هل الزهايمر وراثي, التعليق على البحث المنشور حول البكتيريا المسببة في اللثة, وما هي أكثر مفاهيم التصرفات الخاطئة التي تجدها من المرضى أو ذويهم فيما يتعلق بالتعامل مع مرض الزهايمر تحديدا, هل هناك مستجدات في مراكز الأبحاث العالمية والدولية في طرق علاج الزهايمر والتوجيهات والإرشادات للمرضى مرض الزهايمر وكذلك ذويهم.
0: ثم بعد ذلك إن شاء الله هناك تغطية الساعة 7:50 الحديث عن جمعية مسارات الشبابية, سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ ماهر المحمادي وهو مدير التنفيذي لهذه الجمعية, نتعرف عليها بمشيئة الله. الساعة 8 طبعا الساعة 8 حكم بيكون معنا الموجز, ثم التغطية 8:05, وفي أيضا تغطية أخرى الساعة 8:15 إن شاء الله تعالى, وهي يعني حول موضوعنا أيضا. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر, سنتعرف على هذه الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر وأبرز ما تقدمه من جهود.
1: إذن مستمعي الكرام هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل. يتخلل هذه الفقرات تلاوات ندية محبرة لقراء أتقنوا حفظ القرآن الكريم وتلاوته, وكذلك مستمعي الكرام نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة, ماذا تعرف عن مرض الزهايمر, وجميل لو بعض المستمعين الكرام لديهم تجربة جميلة جدا في التعامل مع مريض الزهايمر داخل الأسرة, لأن والله يا أخي آباؤنا وأمهاتنا هم تاج رؤوسنا حقيقة, وجميل العناية بهم والتشرف كذلك بالعناية بهم حتى لو كان كبير في السن. يعني أحدهم كان يذهب لوالده كمريض الزهايمر يوميا, فقال يعني واحدة صار منك تقضي مع ساعات طويلة ولا يعرفك, ما يدري من أنت أساسا. قال الله عز وجل يعرف أنني ذهبت إليه وأني اعتنيت به وبريت به. فيعني هالمعاني العظيمة لا بد أن نحييها داخل أنفسنا, وأن يكون طلب رضا الله عز وجل هو ديدننا وهو كذلك محور اهتمامنا. فنسأل الله عز وجل لجميع المرضى السلامة والعافية. حياكم الله مستمعين الكرام, ونسعد كثيرا بتواصلكم باتصالاتكم بتجاربكم في التعامل مع مريض الزهايمر, وأيضا إذا كان لديكم بعض المعلومات حول مرض الزهايمر فشاركونا بها واحتسبوا الأجر في نفع المسلمين في كل مكان.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا,
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا,
2: بك أصبحنا.
4: هدايات من الآيات. سورة الملك.

0: من ظن أن له ناصرا من دون الله وكله الله إلى ظنه، حتى إذا جد الجد أدرك أن لا ناصر له إلا الله فندم وتحسر. أضل الناس من تمادى في محادة الله وشرعه، مستقويا بأتباعه وماله، وما علم أن كل ذلك من صنع الله وفضله. عجبا لمن هو عاجز عن رزق نفسه قبل غيره، وتراه سادرا في ضلاله وغيه. ألا يخضع للرازق المتفضل ويفرده بالتعظيم والطاعة كل ما تتقلب فيه أيها العبد من صنوف النعم؟ إنما هي من رزق الله الواسع، فقل لي بربك أنى لك بها إن حرمك الله منها.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد، ومنورنا ما شاء الله تبارك الله أبو عبد الرحمن الزميل سعد الحوطي، وما شاء الله تبارك الله يعني ذاكرته متاكدة ما شاء الله، الله يعطيه العافية والصحة والسلامة. وفي ترى بعض الأمور في الحياة، خصوصا الواحد إذا تجاوز 60 سنة يقوم بها تنشط الذاكرة كثيرا.
4: صح
3: بإذن الله. طيب معنا اتصال أبو إبراهيم.
4: ينفص عيونه أبو عبد الرحمن. من معنا؟
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. علي
5: معكم أم علي من الرياض.
4: يا مرحبا، تفضل يا أختي.
5: موضوع الحلقة اليوم جدا مهم صراحة ولمسني أنا بشكل شخصي. الوالد رحمة الله عليه متوفي من سنة وكان معاه الزهايمر. أنا اللي يهمني صراحة في مشاركتي اليوم أني أوجه لأي شخص من ذويه مريض زهايمر، وبالذات كبار السن طبعا، لأنه هو يصيب أكثر شيء كبار السن، أنهم يعتنون بمريضهم ويلاحظون الشيء هذا من وقت مبكر. أهم شيء
4: وش العناية اللي يعني يا أم علي كيف يعتنون بها؟
5: لا يعني مثلا عندي الوالد قبل ما يتوفى رحمة الله عليه من 4 سنوات كنا نلاحظ عليه وكنا نرجو الشيء هذا إلى مثلا قلق زائد أو شيء زي كذا، كثرة السؤال عن الشيء وين راح وين جاء وين حطيته، فيبدأ ينسى وين الأماكن الأشياء البسيطة. فكنا نحط في بالنا أنه والله شيء مثلا من القلق الزايد عنده، فيبدأ ينسى وين يحط الشيء، إلى أن لاحظنا الشيء بدأ يزيد، بدأ يضيع أماكن المشاوير اليومية المعتادة اللي يروحها بالسيارة، هو إنسان كان معتمد على نفسه جدا. بعدين بدأنا ندخل على طبيب مخ وأعصاب، طبيب الثاني، كلهم أكدوا أنه زهايمر.
4: كم كان عمره يا أم علي؟
5: كان عمره 72 سنة أو 73 سنة تقريبا. فاللي أهم من هذا كله أنه التدخل المبكر والتواجد الأسرة حوله. يعني كان دائما نصيحة الأطباء لا تتركونا بالحالة، ضروري التدخل الاجتماعي والعلاج النفسي والعلاج الاجتماعي، لأنه هو أهم حتى من العلاج هو الدوائي. دوائي جدا مهم لكن كلها مكملة لبعض، والله يحفظ أبائنا وأمهاتنا ويحفظ جميع
4: المسلمين.
3: لكن أم علي متى يعني في سن كم صار الوالد الاضطراب هذا العقلي؟
5: يعني إذا هو توفى عمره 73 سنة، قبلها بأربع سنوات بعد جائحة كورونا بدينا نلاحظ الأعراض على خفيف إلى أن زادت. وترى بقول لكم شيء برضو مهم، القلق الزائد هو يلعب دور كبير في موضوع الزهايمر، وهذا كلام الأطباء مو كلامي أنا. فضروري تواجد الأهل حوالين المريض، طمأنينته طول الوقت.
3: صحيح.
5: ما يتركونه أبدا، ما يتركونه، لأنه يسبب أيضا اكتئاب الزهايمر، فما ينترك أبدا. فهو سبحان الله يعني مجموعة، هو مرض ويجيب معه أمراض ثانية. والله يشفي جميع
4: المسلمين. آمين. جزاك الله خير أم علي، وشكر الله لك عنايتك أيضا بوالدك، الله يجعله في الجنة وبشري بالخير ورحمة الله تعالى عليه، وجعل ما جاءت كثير يا رب.
3: نعم. جميل. إذا قبل نأخذ أحمد معنا أبو إبراهيم اللي أم علي، إن قضية أنها يبدو أنها قرأت، وأيضا أعضاء الأسرة وأفراد الأسرة قرأوا. صح. عن الزهايمر كيف التعامل مع المريض، هذا ترى مهم جدا، الثقافة الطبية في التعامل مع المريض. لا يكفي الحب لهذا المريض كان والد وغير ذلك أو العطف والحنان، لا، في لابد تشوف أيضا ممارسات علمية مناسبة تمكنك بإذن الله من التعامل الصحيح مع هذا المريض. معنا أحمد، تفضل يا أحمد. أحمد تفضل. سلام، حياك الله يا أحمد، تسمعني؟
6: أسمعك. نعم،
3: حياك الله، تفضل، الله يحفظك.
6: الله يجزيك خير. سعد جدا طبعا بالمشاركة معكم.
3: الله
6: يسعدك يا رب، جزاكم الله خير على كل المواضيع اليومية.
3: الله،
6: وعشان ما طلع لكم وقت البرنامج، موضوع الزهايمر معروف طبعا، هو بسبب يعني بعد عمر بعد 60-65 سنة زي ما حضرتك ذكرت.
3: نعم.
6: لكن والله الفترة الحالية مع ضغوط الحياة وضغوط الدنيا ومشاكلها وكتر الأرق ممكن يصيب أصغر من كده بكتير.
3: الله.
6: فالموضوع يحتاج إن احنا نكون دايما مع ربنا، نحمد الله على كل شيء.
3: أي والله.
6: ونرضى بقضاء الله وقدره.
3: صحيح صحيح، اتفق معك بقوة يا أحمد، الله يحفظك.
6: جزاكم الله.
3: وأيضا نخفض توقعاتنا في هذه الحياة. البعض ربما أنه مثلا إذا دخل تجارة معينة تجده يرفع سقف التوقعات بشكل كبير جدا، فالواحد يعني لا بد أن يعني يتقبل كل قدر من قدر الله عز وجل ويخفض توقعاته، يعني يحسن الظن بالله من جانب، لكنه يوطن نفسه أنه لو صار مثلا في أي خبر أو حدث معين يوطن نفسه على ذلك حتى لا تتراجع قدراته الذهنية بسبب مثل هذه الأخبار.
4: جميل، جزاك الله خير أخوي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا عمر. يا عمر.
7: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين،
7: سعد الله صباحكم.
4: الله يصبحك بالنور والسرور يا عمر، تفضل.
7: موضوع اليوم جميل جدا، الزهايمر، ما شاء الله أول مشاركة لي طبعا.
4: الله يحييك.
7: فالموضوع مهم.
4: أنت من وين يا عمر؟
7: من الطائف.
4: من الطائف، أنت طالب ولا موظف؟
7: طالب.
3: طالب جامعي ما شاء الله.
7: ثانوي
3: ما شاء الله. والله يا أخي أحيي فيك هالتواصل، جزاك أيوة. الله
4: الله يحييك يا عمر. طيب تفضل، شو عندنا مشاركة؟
7: أغلى ما يصيب هذا كبار السن.
4: صحيح.
7: بغيت أشارك ملاحظة جميلة، إنه كبار السن سبحان الله ما يصيب المرض الزهايمر هذا إلا حافظ القرآن. لا،
4: ما يصيب حافظ القرآن،
7: اللي ما يصيبه
4: حافظ القرآن.
7: حافظ القرآن. سبحان الله، ما شاء الله تبارك الله، جدي عمره أكثر من 90-100 سنة ما شاء الله، هو بعافيته وصحته أغلب الأشياء بإذن.
4: وبعد حيه؟
7: إيه بعد حيه ما شاء الله.
3: الله يحفظه يا رب. الله يحفظه. الله
4: يحفظه. وقدرات عقلية معه يعني؟
7: إيه.
3: هو بجوارك؟
7: جدي لا والله. بس إنه في الديرة اللي هو عايش فيها.
3: إن شاء الله إذا رحت للديرة وسلمت عليه وحبيت راسه بالنيابة عن جميع مستمع ذات القرآن الكريم وهو مذيعها، ودنا تحب راسه ويشارك معنا إن شاء الله.
4: أي والله، الله يمتع بالصحة والعافية.
3: يا رب الله. سلامنا له ولك، الله يحفظ.
4: شكرا يا عمر.
3: الله يحييكم جميعا. أيضا أبو إبراهيم يعني في ملاحظة أستاهلي، أحد يعني أبناء مرضى الزهايمر يقول يعني وده حتى والله قال يعني ودني في بك أصبحنا تحديدا، قابلت في أحد الجوامع في الرياض، يقول يعني بعض الناس إذا شاهد مثلا كبير سن عرفتني أنا فلان، كيف ما تعرفني، يتحول كأنه يعني مشهد كوميدي في أحد يعني الواحد يقول خلاص عرف باسمك، عرفك الحمد لله، ما عرفك اللهم لك الحمد، ليس نهاية العالم كما يقولون. أنا فلان، شلون ما تعرفه، أنا اللي أبوي كذا كان، شلون
4: هو يبين هيز بدر هذا الشاب، يقول له
3: كان زميلك 50-40 سنة في دار الحكومة. لا مسكين، وين ما أصلا كبير السن هذا يعاني من المرض، فما هو بلم يعني أي إنه بينهار أو شيء، لا ما أتوقع، بس يقول يعني ودنا نخفف مجان، عرف باسمك وخلاص وغادر، ما يحتاج التحقيق هذا يعني. صحيح. لا بد أن يعرفك وكأنك تنتزع منه اعتراف، ما هو معقول،
4: ولا يتشرح عليه
3: وتشرح شلون ما عرفتني أبوي كان معك وكذا، ويمكن هذا بعد يزيد المريض ألما.
4: صحيح. من معنا؟ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير طال عمرك.
4: صباح النور والسرور، حياك الله أبو عبد الرحمن.
8: الله يحييك. أقول لك أنا أعتقد كذا والله العالم، وهذه زي ما يقولون أخوان المصريين قدع أنا مني أنا.
4: أو من وين أنت يا أبو عبد الرحمن؟
8: من المدينة منورة. الله
4: يا مرحبا، عطنا قدع أنت.
8: أعتقد إنه في فرق بين الخرف وبين الزهايمر، هذه أعتقد كذا والله العالم، لأنه الزهايمر يعني أصبح يصيب الناس الآن بسن مبكر، وأعتقد إنه نتيجة أسلوب حياة خاطئ، نتيجة الحضارة والأشياء اللي تأثر على الناس، وأعتقد والله العالم الناس اللي مرت عليهم جلطات وما حسوا فيها، لأنه في واحد من أقربائنا اكتشفنا أنه عنده 3-4 جلطات صغيرة عدت لأنه بدأ عليها الزهايمر من سنتين ثلاث سنوات. فلما رحنا نكشف قالوا في جلطات كذا صغيرة عدت عليه سبحان الله،
4: يعني بدون علاج بدون شيء كذا، يعني جت وراحت.
8: اجت وراحت ايوه، بس احنا لاحظنا انه الرجال قام ثلاث اربع سنوات ما هو يعني ينسى. فروحنا نكشف وسووا تغطيه دماغ، قالوا في جلطات، ثلاث اربع جلطات عدت في المخ سبحان الله، وهي سبب بسيط في الزهايمر. فاعتقد انه في فرق بين الخرف وبين
4: والله انا اول كان يتكلم زميل عبد الرزاق عن، يعني كان يتكلم في بدايه الحلقه يعني اعطانا كذا وصفه جميله عن المرض هذا، كنت انا اتساءل في بالي يعني هل هو الخرف الذي يصيب عاده كبار السن؟ حتى العلماء كانوا يعني سابقا يقول قبل الاختلاط، يعني قبل ان يختلط، يعني قبل ان يصيبه الخرف، هل هو نفسه الزهايمر ولا شيء ثاني؟ وانت الان بقد عندك تقول انه مو هو.
8: في حاجه مهمه جدا سبحان الله، وهذه من يعني عظمه سبحان الله القران. في واحد من جيراننا ابوه عنده زهايمر وما يدل، يعني ما يدل الباب والطريق والمسجد ما يدلها، لكن سبحان الله كذا مره يرد الامام في اخطاء القران. صدق
4: اي والله سبحان
3: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله،
4: هذا سبحان الله شيء ملحوظ
8: يعني، شيء عجيب سبحان الله شيء عجيب.
3: وفي ايضا مرض يا اخوي الفاضل اسمه بركنسون، ايضا هذا من قد يكون
8: هذا الرعاش اللي يسمونه الرعاش،
3: واظن هي فيه نوع من اشكاليات في الادراك. فان شاء الله يعني سناخذ كل هالتساؤلات ونرحل بها إلى زاوية الضيف اليوم إن شاء الله وضيف الحلقة بإذن الله، ونسأله عن ما تفضل به أخانا أخونا جزاه الله خير، وكذلك الباركنسون وكذلك الزهايمر.
8: شكرا
4: أبو عبد الرحمن، جزاك الله خير.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني دائما إحالة مثل هذه الأمور تحال لأهلها بعيدا عن البعض الذي ربما يتعالمون، وما أكثرهم في قنوات التواصل الاجتماعي. والحذر الحذر، الحمد لله عندنا وزارة الصحة وعندنا رقم أظن 973 أو 937 937 يتتواصل معه، وفي أطباء ما شاء الله يجيبونك على كل التساؤلات.
4: معنا منال،
3: ولنحذر من القدعنة في قنوات التواصل الاجتماعي. طيب معنا منال، تفضل يا منال.
9: حياك الله أخوي.
3: تفضل يا أختي الله يحفظك.
9: أخوي حبيت أعرف تجربتي بالنسبة للوالد عندنا، أنا منال الشمري من حايل. عندنا الوالد تقريبا فيه الزهايمر من 15 سنة.
3: الله يشفيه.
9: آمين.
3: عمك يعني يوم مصيب كم كان عمره يا أختي منال؟
9: والله هو كبير بالعمر لكنه كان عادي يعني الحمد لله يمشي ويجي ويروح.
3: لا أقصد إصابته يعني عمره كم؟
9: تقريبا 70 إلى 75.
3: إيه تفضلي.
9: كانت بداياته صدمة نفسية يعني أثناء توفت الوحدة من خواتي، فكانت بداياتها صدمة
3: رحمه الله.
9: أيوة، وبعدين شوي شوي تدريجيا بدينا نعرف إنها زهايمر. أول بالبداية ما كنا نعرف لأنه كان يروح للمسجد ويرجع، عارف طريق المسجد يعني ما ننسى المسجد سبحان الله. فمرة راح المكان وما رجع، لقينا فيه شخص وصله عارف إن اسمه كذا، شافوا عرف اسمه ووصلوا رجعوا للبيت. بعدين صرنا نحط معه الميدالية الموقع،
3: التتبع.
9: أيوة التتبع، علشان لما يروح نعرف وين مكانه، روح المسجد رجع
3: جميل.
9: أيوة بعدين تقريبا صار لما يشوف المراية يقول هذا الشخص مين، صار يكسر المراية بالبيت
3: سبحان الله.
9: أيوة فشلنا المراية عنه علشان نتحاشى انه يعصب او يرتفع شوي عنده ضغط.
3: يا سلام يا سلام، الله يعطيكم العافية.
9: أيوة. وتقريبا يعني ظل 10 سنوات وحنا نداريه ناحية المراية، بس المسجد سبحان الله ما نساء المسجد
3: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وإن شاء الله أنه طريقة إلى الجنة بإذن الله.
9: أي والله سبحان الله. تقريبا الحين له 3 سنوات يرقد في المستشفى السعودي الألماني بحايل. باب الدخول المستشفى سبحان الله نسى طريقة البلع
3: سبحان الله،
9: ما يعرف يبلع يعني نسيان بداياته نسى طريقة المشي.
3: طيب الله يعطيك، نسأل الله له الشفاء والعافية، وتجربة التتبع هذه مهمة جدا، وشكرا جزيلا لك أختي منال الشمري، ونسأل الله لوالدك الشفاء والعافية ولمرضى المسلمين.
4: اللهم
10: اللهم اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
10: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.
2: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بالزميل العزيز والقدير والحبيب نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
11: بركاته، صباح الخير استاذ سبيت، عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
3: صباحك يا ابو الخير. وراه اليوم سبيت، امس سبيت، وش اللي تغير؟
11: اليوم في ورده، نسيت.
4: اي صح. طيب اهم شيء صحن الحمص. الورده ما راح تنسينا صحن الحمص.
11: بالله ما احنا كم كلام امس اجلاها اليوم ترى.
3: ورده مجانيه ذي. طيب نبدا على بركه الله. جوله الصحفيه ابو فهد والمستمع الكريم. مجلس الوزراء الموافقه على تعديل عدد من مواد نظام القضاء.
4: أمير المدينة فتاوى علماء المملكة ترسخ الوسطية والاعتدال.
3: الداخلية، الإعلام شريك في صناعة الأمن والكلمة قد تحمي مجتمعا أو تستهدفه.
4: انطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية.
3: ملتقى الصحة العالمي يواصل نموه الدولي ويستعد لنسخة تاسعة أكثر اتساعا وتأثيرا.
4: وزارة الصحة تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة في إطار تعزيز التميز وتحسين جودة الخدمات الصحية.
3: وزارة الحج والعمرة تعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.
4: خدمة رقمية جديدة تسهل الإبلاغ عن فقدان جواز السفر.
3: مبادرات اقتصادية تعزز تسويق تمور الجوف.
4: أخيرا، هيئة الغذاء تحذر لا تعطوا هذا الدواء للأطفال دون 12 عاما.
3: أيضا أبو فهد، نتوجه إلى مجلس الوزراء الموقر والموافقة على تعديل عدد من مواد نظام القضاء.
11: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في جدة على تعديل عدد من مواد نظام القضاء تتعلق بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها، كما أقر تأسيس محمية ذات طبيعة خاصة باسم محمية الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أيضا اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة وبنك التنمية الاجتماعية وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين.
4: أيضا حديث سمو أمير المدينة فتاوى علماء المملكة ترسخ الوسطية والاعتدال.
11: نعم استاذ بيت، هذا ما اكده صاحب السمو الملك الامير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز من منطقه المدينه المنوره ان المملكه تحظى بمكانه دينيه بوصفها قبله المسلمين ومهد الرساله وما تمثله من مرجعيه موثوقه لدى المسلمين في مختلف انحاء العالم، مشيرا الى ان ما يصدر عن علمائها من فتاوى يستند الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج يقوم على الوسطيه والاعتدال ويسهم في جمع الكلمه ووحده الصف. جاء ذلك في كلمه لسموه خلال اللقاء العلمي الذي تنظمه فرع الرئاسه العامه للبحوث العلميه والافتاء بمنطقه المدينه المنوره.
4: ايضا الداخليه، الاعلام تقول شريك في صناعه الامن والكلمه قد تحمي مجتمعا او تستهدفه.
11: نعم، وضع مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب الإعلام في قلب المنظومة الأمنية بوصفه شريكا في إيصال المعلومة وتعزيز الوعي ومواجهة الشائعات، مشددا على أن العلاقة بين الجهات الأمنية وسائل الإعلام تقوم على التكامل والعمل المشترك لا على التنافس. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان الإعلام والقطاعات الأمنية التواصل والشراكة ضمن أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026، وحقيقة يعني حديث أو محاضرة مطولة، لكن قال برضه لا تعالج الجريمة بالجريمة. ووجه العميد الشلوب رسالة إلى أفراد المجتمع بعدم تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لمعالجة الجرائم أو تداول المقاطع المرتبطة بها، قائلا لا تعالج جريمة بجريمة أو لا تعالج جريمة بجريمة.
3: ملتقى الصحة العام ما شاء الله ومواصلة النمو الدولي والاستعداد لنسخة تاسعة أكثر اتساعا وتأثيرا.
11: نعم، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي وتنامي جاذبية الاستثمار، شهدت المنظومة الصحية توسعا في قاعدة المستثمرين وتقدم في مجالات البحث العلمي والابتكار والخدمات الصحية، وهو مع عكسته النسخة الثامنة من ملتقى الصحة 2025 الذي يقيم تحت رعاية وزارة الصحة على مدى 4 أيام. وتحدثوا أن يعني اليوم نحن أو تتجه الأنظار اليوم برضو نحو مثل هذه المؤتمرات، وكما يقول الخبر تتجه الأنظار هذا العام إلى النسخة التاسعة في المنطقة التي تستعد لاستقبال نخبة من المستثمرين والمبتكرين والباحثين وصناع القرار والقيادات الصحية بمختلف دول العالم.
4: أيضا أبو فهد، طال عمرك، اللي بعده كذلك خبر عن وزارة الصحة اللي تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة.
11: نعم تحتفي وزارة الصحة بالفائزين في الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة بالشراكة الاستراتيجية مع مركز التأمين الصحي الوطني، حيث تجتمع أو حيث تجمع الجائزة منشآت القطاع الصحي في منافسة وطنية تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء والتحفيز من أجل التحسين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
4: اللي بعده الله يبو فهد، اللي هو وزارة الحج تعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي.
11: نعم، هذا الخبر الذي نشر تقريبا في أغلب الصحف، توظف وزارة الحج والعمرة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحويل البيانات إلى رؤى وتنبؤات تدعم التخطيط وصنع القرار، إلى جانب تقديم الحلول الذكية وإدارة الحركة والتفويض بما يسهم في تيسير رحلة الحج والمعتمر والارتقاء بتجربته في ظل ما تليه القيادة الرشيدة يد الله من عناية بخدمة ضيوف الرحمن وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
3: ما شاء الله، أيضا خدمة رقمية جديدة تسهل لبلاغ عن فقدان جواز السفر. هذا يصلح أبو إبراهيم دائم يضيع غرضانه.
11: الله الآن لكن ما توقع الجواز اليوم أصبح يعني من الوثائق اللي لو ضاعت مشكلة، وخاصة لما تكون بسفر أو على وجه سفر. هنا تحت المديرية العامة للجوازات خدمة جديدة تمكن المواطنين من البلاغ إلكترونيا عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى مراجعة المكاتب المختصة، وتتيح الخدمة للمستفيدين تسجيل البلاغ خلال دقائق عبر حساب أو عبر حسابه في المنصة من خلال الدخول إلى خدماتي ثم خدمات الجوازات واختيار طلب جديد، ومن ثم تعبئة النموذج الإبلاغ عن فقدان الجواز واستقبال البيانات المطلوبة إلكترونيا. وتؤكد الجوازات أن الخدمة تأتي ضمن جهودها لتطوير التعاملات الرقمية وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين بما يضمن معالجة البلاغات دون تأخير ويحد من الازدحام مع مواقع تقديم الخدمات. والمملكة الحمد لله اليوم خاصة إذا أخذناها الجانب التقني عندنا ما يسمى بالأتمتة اللي هي تطوير طريقة العمل، وعندنا ما يسمى بالهندرة اللي هي تعيد تصميم العمل، وعندنا أنسلة المدن تجعل المدينة أكثر ملائمة للإنسان وحياة اليومية. إذن اليوم كل شيء عندنا تقني، ما حد يتعذر اليوم يقول الله جوازي مثلا ضاع ولا قدم، واليوم خلاص بضغطة زر تقدر تقدم، و يعني على أساس أنك ما تتحمل المسؤولية لأن الجواز برضه تعتبر وثيقة.
3: صحيح صحيح، لا بإذن الله.
4: مبادرات اقتصادية تعزز تسويق تمر الجوف.
11: ترى احنا مرينا اغلب مناطق المملكة بالنسبة للتمور، واليوم نتجه الى منطقة عزيزة علينا جميعا تشهد منطقة الجوف خلال موسم انتاج التمور الذي تعيش المنطقة خلال هذه الايام حراكا اقتصاديا وتسويقيا من خلال مبادرات تهدف الى دعم المزارعين والعارضين وتعزيز حضور تمور المنطقة في الاسواق بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستفادة من موسم الانتاج. وتمثل من أبرز المبادرات في تخصيص سوق مجاني للتمور في السوق المركزي بمدينة سكاكا بما يتيح للمنتجين والعارضين تسويق منتجاتهم ووصول المستهلكين ويدعم الحركة التجارية المرتبطة بموسم التمور، ويبدأ السوق نشاطه بشكل يومي باستقبال المنتجين وأنواع التمور، ويقام حراج الجملة في الفترة الصباحية وحراج التجزئة خلال الفترة المسائية، ويضم السوق أكثر من 15 نوع من التمور من أبرزها حلوة الجوف وكذلك البرحي والمجدول والحوشانة. ما ترى الحوشانة هي تعتبر يعني من أجد التمور على فكرة،
3: والحوشانة الحوشانية أظن،
11: أنا هنا مكتوب عندي الحوشانة ولا يقول الحوشانية ممكن،
3: ايه ممكن.
11: والروتانة والسكري على فكرة، ترى في الزلف يمس سمعت أنواع غريبة من التمور، أول مرة تمر
3: في الشمشولة ما أدري سبق سمعتها ولا
11: اي أقولك ثلاث أنواع سمعتها بالزلف قبل يومين أول مرة تمر علي.
3: أنتم تعالوا وابشروا بالخير، أنتم المستمع الكريم
11: مش تعالوا يا أخي، جيب لي سبيت ولي صندوق في الليل،
3: ما عندنا خدمة توصيل طلبات لازم تجي.
11: هذه تعجيزية دي.
3: لا والله ودنا نتشرف بكم ولا تبشرون بالخير، ودنا نتشرف بكم بزيارتكم الله يحفظكم وجميع المستمعين. أيضا أبو فهد، ما هو الدواء اللي ما نعطيه الأطفال دون 12 عاما؟
11: شف هنا حديث طبعا وتحذير من الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام دواء دمبيرودون، هذا اللي يسمونه الدمبي، يطلقون عدة أسماء، اللي هو طبعا يعطى الأطفال أو يعطونه بعض الأمهات للأطفال دون سن 12 عام أو الذين يقل وزنهم. طبعا يقول لك يعني طبعا اكثرهم يعطيه على اساس موضوع عزكم الله التقيؤ، يخفف طبعا اعراض الغثيان او القيلده البالغين أشاروا إلى أن فعاليته تكون عند استخدامه بالشكل الصحيح، يعني لا بد أن يؤخذ بشكل صحيح. حكدت أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي وقراءة النشرة الدوائية المرفقة مع العلاج قبل استخدامه مع ضرورة إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي مشكلات في القلب عند استعمال الدواء. ونبهت هيئة الغذاء والدواء إلى أن دواء دون يتوفر تحت أسماء تجارية أخرى. فالواحد يكون حذر، يعني ما هو بس خلاص والله صار عند الطفل تقيء أو لا سمح الله بعض النزلات على طول تعالوا لنا الدواء ذا عشان نوقف، ولا يدرون وش الأضرار التي لا سمح الله قد تنجم عن استخدامه بطريقة غير صحيحة تأثر لا سمح الله على سلامة الطفل.
4: الله يسلمك ويحفظ أطفالنا وأطفال المسلمين. جزاك الله خير فهد على هالجولة الصحفية الصباحية المميزة.
11: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد بإذن الله. مع صحن مع كرتون إيش؟
3: شمشولة وأنت تجيب الحوشانية. يلا
11: يلا
3: الله يحفظك. جزاك الله خير.
11: يا أمان الله. مع السلامة.
10: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. تأملات. علمت يا نفس لما جعل الله الفرج في الاستغفار؟ أفهمت لما جعل الله لمن لزم الاستغفار لكل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا؟ أوعيت لما يرسل الله السماء على المستغفرين مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا؟ كي لا تتعلقي بالدنيا وحدها، كي لا تقتصري في دعائك على سؤال الله الفرج من ضيق أرضي دنيوي زائل بعد برها. سبحان الكريم العظيم، لو قال لك يا نفس اسأليني الفرج وسأعطيكه لنسيت ذنوبك وسيئاتك، ولألححت بالمزيد والمزيد من طلب دنيا ما هي إلا متاع لا تساوي عند الله جناح بعوضة. سبحانه جل جلاله، جعل طلبك الآخرة وسؤالك المغفرة سببا في سعادة الثنتين الدنيا والآخرة. فرج في الدنيا عميم ونعيم في الآخرة مقيم، أفتطلبين بعد هذا الكرم الذي عم السماوات والأرض دنيا زائلة؟ سبحانه تبارك اسمه يعطي لمن اكتفى بذكره عن مسألته فوق ما يعطي السائلين. ألا ولا يقالن لك لا تسألي، بل اسأل الله ولو ملح عجينك، لكن المعالي المعالي سليه رضاه سبحانه، فإن رضي تقدست أسماؤه، ما عدت تأبهين لشيء في السماوات ولا في الأرض، فمالك الملك قد رضي، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فما تريدين بعد ذلك؟ وهل بعد ذلك بعد؟ أما بلغك يا نفس دعاء يونس عليه السلام ما قال اللهم أخرجني من بطن هذا الحوت؟ ما قال يا ربي فرج عني، بل نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما طلب الفرج، ما طلب النجاة، بل وحد وسبح وأقر مستغفرا تائبا فنجاه الله. ويا نفس لومي ثم لومي ثم لومي حتى تصيرين لوامة، عسى الله أن يوصلك إلى مقام النفس المطمئنة، وحين ذاك السعادة الحق، وآن ذاك النعيم الحق، ووقتها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
10: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: شكر الله لي الزميل القدير عبد الله الزهراني هذه الزاوية. ومعنا سعد مع زميل سبيت.
4: يا مرحبا يا سعد، السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله شيخ سعد، تفضل.
12: صبحكم الله بالخير.
4: الله يصبحك بالنور والسرور يا مرحبا وسهلا.
12: الله يجزاكم خير ويكتب أجركم.
4: اللهم أنت كذلك. من وين شيخ سعد؟
12: والله طال عمرك من ديشة.
4: يا ونعم والله. تفضل.
12: نعم حالك الله يرفع قدرك. حبيبنا في تجربة، يعني كلامنا اليوم عن الزهايمر ولا لا؟
4: صلى بلا.
12: طبعا في شوية خلط.
4: كيف؟
12: بين النسيان والخرف والزهايمر. يعني أسماء ابن الصباح المشاركين تحصل الكلام متفاوت. طبعا هذه كل حاجة لحالها، أنا ماني مختص ماني طبيب، لكن مريت بتجربة مع الوالدة الله يمتعها بالصحة والعافية. يعني حتى الأطباء لما يجي يناقش يقول لك وش الشيء اللي تنساه، القديم الحالي في تهيئات، يعني لها أكثر من جانب. ما هي
4: يعني كل أعراض تعتبر
12: نعم
4: أعراض لمرض معين مختلف عن
12: الثاني. بالضبط. في المصطلح عندهم يسمونها نوبات الزهايمر. الشيء اللي يكون نوبات يعني ما هو دائم، تجي وتروح، عرفت؟ تجي وتروح. أنا يمكن لفت نظري أحد المشاركين الله يجزاه خير في التعامل مع كبار السن.
4: إيه؟
12: عملية طرح السؤال، عرفتني ما أدري مين صحيح. شفتك صحيح. في المكان الفلاني، يعني هذه حتى عملية العصف الذهني في السن ده ما يتحملها المريض، ما بالك إنه لما يكون مقعد أحيانا، يعني يمكن حتى الأوقات تختلف عليها، ما يعرف الصبح من الليل من تمام صحيح. ما بالك تبغى يتذكر شخص معين أو حاجة. أنا أشوف إنها من الأشياء اللي ما هي جيدة معنا، يعني افترض إحنا ثقافتنا في زيارة المريض تختلف شوي صحيح. يعني حاول تدخل عليه السرور والسعادة بدل ما تفتح معه تحقيق. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا هي المادة الفعالة اللي يعالجوها الأطباء اللي هي الميمانتين. هذه المادة الفعالة تختلف الجرعة على حسب المريض، لكن فضل الله سبحانه وتعالى في الأمر، إنه يعني الحمد لله، يعني أنا ذكرت لك إن الوالدة تعرضت للنوبات، الحمد لله يعني في الفترة اللي تعرضت فيها للعلاج حتى الطبيب عاتبنا قال ليه تتركون على المدة هذه. طبعا الجهل أحيانا ما يخلي الإنسان يتصرف صحيح. أو نسندها للشيء الثالث اللي أنا تكلمت عنه اللي هو الخرف اللي هو التقدم في العمر. لكن لما أخذوا الإجراء وكذا بفضل الله سبحانه لا الحالة استقرت كثير، يعني عن الأول. هذه يعني
4: بأدوية ولا مثلا يعني جلسات له؟
12: بأدوية مستمرة يوم
4: صح.
12: الجانب الأهم احنا يعني في منهجنا القرآن الكريم
4: اي نعم، ونختم به
12: اي نعم وما انساني ولا شيطان
4: انا
12: اذكره واذكر ربك اذا نسيت، وكلها في سورة واحدة، كل الآيتين في سورة واحدة، يعني ليتنا نتدبر القرآن.
4: يا سلام. الله يجزاك
12: الخير الكثير. الله يجزاكم
4: خير. الله يجزاك خير.
12: طلعت عليكم الله.
4: لا الساعة مباركة. شكرا لك اخوي سعد مبيش، الله يجزاك خير على المشاركة الجميلة، الله يعطيك العافية.
3: ونلاحظ أبو إبراهيم يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، في ناس كبار سن يختمون كل ثلاثة أيام ما شاء الله مرة واحدة، هذا ولا ما شاء الله دائما، يعني دراك ما نعرف واحد عمره يزيد على 100 عام وهو مؤذن لا زال ما شاء الله تبارك الله، يعني كل ما شفته ما شاء الله قدراته العقلية تمام يعني ما شاء الله. معنا أم وافي، تفضل يا أم وافي.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: اليوم معني كبار السن موضوعكم
3: عن الزهايمر، الله يحفظك يا أم وافي.
13: ايوه انا عندي والده هذا الوضع،
3: هي عندها مشكله الزهايمر وفقدان الذاكره.
13: ايوه احاول اشغل وقتها، اعطيها مثلا حبوب تنقيها.
3: ما شاء الله.
13: اي والله وشوف ما اذا حسالها مثلا اذا تسأل هي تسأل بس انه ما يزعل منها اللي تسأل، يعني بعضهم يزعل من كثرة السؤال. اللي عنده كبر سن يحاول قد ما يستطيع انه يتحمل اسئلته، يسأل وقته، يعطيه أي شيء يتسلى عليه، يعني أحيانا ساعدني في بعض الأشياء، أجيب لها أحيانا شيء ساعدني فيها.
3: صحيح. وأنا أظن حضرت مجلس فيه شخص أظنه مصاب ببدايات زهايمر، يعني إذا قلت قصة كنت أعاني نوعا ما لأنه كان يقاطعني كثيرا وش وهذا وكيف، ومع ذلك أنا يعني وسعت صدري كثيرا عليه وكنت أجاوب على تساؤلاته، فهذا مهم جدا واحد يتحمل مثل يعني وجود هؤلاء، كما قلنا الكبار في أعمارهم والكبار في قدرهم كذلك، ما قدموه لنا جزاهم الله خير من خدمات صحيح. ومن عناية ومن رعاية، فجاء الوقت أن يعني نعيد لهم جزء يسير جدا مما قدموا لنا.
4: جزاك الله خير يا موافي. من معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
14: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أهلا أهلا.
14: أنا سعيد جدا والله إن أنا معاكم في البرنامج ده.
4: ونحن أسعد
14: الله بك. أصبحنا أنا دايما متابع كل يوم الصبح وأنا بوصل بنتي وزوجتي للعمل دايما بحب أسمعهم.
4: الله يسعدك. من وين تكلمنا أحمد؟
14: أنا من الرياض.
4: يا مرحبا. تفضل أحمد.
14: أهلا. أنا كنت حابب أتكلم بخصوص الزهايمر والخرف.
4: إيه.
14: أنا شايف والله إن احفظ الله يحفظك في حد ذاته ده شيء حلو، وإحنا أظن شفنا كتير أمثلة في حياتنا العملية من ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله من حفظ كتاب الله تعالى وما شاء الله مواظبين على النوم مبكر والصحيان المبكر وأخذ قسط من الراحة والقيلولة، فده شيء مميز للحفاظ على الصحة والحفاظ على الإنسان من الزهايمر والخرف. والله على وأعلم يعني.
4: سمحة أحسنتي والله صحيح. وذكرت يعني كان في قصة أظنها لأبي حنيفة رحمه الله، كان يوم الأيام يعني كان راكب في قارب ثم وكان في كبير يعني فوق 80 سنة، ومع ذلك ما شاء الله قفز من القارب على الشاطئ وكان نشيط، فاستغربوا اللي معه قالوا ما شاء الله وش هالنشاط فيك يا إمام، فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فلا شك دائما أن طاعة الله سبحانه وتعالى هي من أعظم أسباب الصحة والعافية وحفظ القرآن. نشوف الحين كثير ما شاء الله من العلماء الحين وصل عمره 90 سنة ولا أكثر ما شاء الله ما زال في يتذكر أدلة ويتذكر تفاصيل أحيانا المسائل ويتذكر أشياء دقيقة جدا، فلا شك أن دائما حفظ القرآن والعلم الشرعي من مقومات الذاكرة وبعد المرض.
3: وأيضا أبو إبراهيم اسمح لي، أنا كنت في نقاش مع أحد الأحبة الفضلاء كان يتكلمنا عن فوائد غض البصر في حفظ جوارحه من جانب وقوة جوارحه، يعني يقول يعني أنا جوارحي ما شاء الله تبارك الله في جسمي بشكل عام من قبل 25 سنة وإلى الآن ما في أي تغير يذكر، يعني الحمد لله الأمور طيبة جدا، يقول بفضل الله ونواخيرا ثم بحفظ لجوارح عن الحرام وغض لبصري.
4: الله أكبر.
3: فالحمد لله يعني على نعمه وأفضاله، وهذا من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا غير ما ينتظرك أيضا في الآخرة، من حرص على طاعة الله عز وجل وابتعد عن نواهيه يبشر بالخير. أيوة. بإذن الله.
4: نشهد. ومن يمكن الأسباب أبو عبد الله نذكر أحد الفضلاء يقول ان هو بنفسه يسولف يقول اني يعني بديت كذا يعني عيالي فقدوا فيني على قولتهم، صار كلامه غير متناسق
3: وحسوا
4: في لخبطه وحسوا انه يذكر شيء وينسى شيء وكلامه مخالف بعضه
3: غير متسق
4: وما كان كبير مره، وشالوه المستشفى فوجدوا ان الفيتامينات عنده
3: منخفضه
4: جدا.
3: مهم جدا والله، جزاك الله خير على التنبيه.
4: فشحنوه يعني حقنهم الفيتامينات وكذا، سبحان الله عاد كأحسن ما يكون في كامل قواه العقلية وكل شيء. فأحيانا فعلا متابعة الإنسان اللي يعني كبر في السن كونه يروح يسوي له تحاليل وفحوصات وكذا، هذا من فعل السبب إن شاء الله اللي يحفظ الله به صحته.
3: وأنا في رأيي أن كل من تجاوز 40 عاما جميل جدا بين الفين والأخرى يعمل فحوصات ويشوف أيضا مقياس الفيتامينات لديه، وبالتالي يتم دعم أي فيتامين نازل معدله قليلا حتى يصل إن شاء الله للصحة والسلامة والعافية، ونتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع.
4: اللهم آمين.
3: أبو محمد تفضل.
15: السلام عليكم، سعدتم صباحا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعدت توفيقا وسعادة، تفضل.
15: من الأحساء ولا نسيتوني؟
3: لا ما ننساك، انت راعي النخل الظاهر ولا؟
15: اي الله يظالي
3: ما شاء الله حياك الله وبياك.
15: ما جيتونا بالليمون الحساء. ابراهيم شلونك؟
4: الحمد لله طيب، الله طيب فالك يا حبيبي.
15: امورك زينه؟
4: الحمد لله.
15: جينا ولا جيتنا بالحساء؟
4: والله ما جينا، بنجي ان شاء الله انا وابو عبد الله قريبا
3: نشرب اللومي الحساوي العصير اللومي.
15: لا بعد عندنا جاي مهرجان التمر، اللوم الحساوي بيخلص، تقول لي اللوم الحساوي
3: ما شاء الله. وايضا الباباي الظاهر عندكم مهرجان له.
15: سام
3: البباي الحساوي؟
15: لا البباي مو عندنا، عندنا طال عمرك الليمون الحساوي تو مخلص او بيخلص
3: ما شاء الله،
15: وبعدين مهرجان التمور
3: ان شاء الله،
15: ابو فهد ما يقصر يجيب كل حاجه عنا الله يطول
3: عمره. الظاهر البباي يكون في الصيف غالبا.
15: اي خلاص البباي يعني يجي على طول السنه عندنا في الحساء. ويا
3: الله مشاركتك الله يحفظك يا محمد.
15: مشاركتنا طال عمرك الزهيمر النسيان ولا الزهيمر الكبر؟ طبعا في عندنا مثل بالحس يقول كل وقت ما يستحي من وقته، الكبرنا واللي الله قسم لك بتاخذه في الحياه، بس صحيح. النسيان انا بعض الاحيان اكلم من الجوال وانسى الجوال. هو زهايمر ولا شو السالفه يا طلع؟
3: لا والله يمكنك تفكر لك بشيء معين او كذا.
15: والله
4: شيء مشغل بالك.
3: اي والله
15: يعني ان الزهايمر يجي في كم عمره الانسان؟
3: والله عاده اللي انا سمعت الاحصائيات تقول من تجاوز 65 سنه 5% منهم يصابون بالزهايمر.
15: هلا اجل قربنا طال.
3: لا ان شاء الله انك ما انت من 5% ان شاء الله. إيه.
15: والله يجيب الحي... للي الله قاسم لنا بنا.
3: اي والله صح. الله يحفظك الله يسعدك سعدنا بك وان شاء الله
15: عليكم على الحسه كلهم
3: وما بك الا العافيه. لا بس لا اقول لا تفوسوس ما بك الا الخير والعافيه ان شاء الله.
4: اي والله
3: الله يتمنى لك الصحه والعافيه والجميع المستمعين.
10: اللهم بك اصبحنا
2: بك اصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: وضيف الحلقة الذي نسعد به في موضوعنا هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميد العضياني، أستاذ واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة، الأستاذ المساعد بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود. السلام عليكم رفع عبد العزيز.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. حياكم الله وحيا الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
3: الله يحييك. لعل يعني ابتداء ناخذ منك تعريف حول مرض الزهايمر وكيف يعرف هذا المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شاكر لكم هذه الاستضافه، وشكرا لكم على الاهتمام بهذه التوعيه، وخصوصا مع قرب اليوم العالمي للتوعيه بمرض الزهايمر. بالنسبه لمرض الزهايمر يعرف عالميا بأنه مرض عصبي يصيب خلايا المخ، ويتركز في خلايا معينة وجوانب معينة من المخ في أغلب الأحوال، مما يؤدي إلى فقدان كثير من القدرات العقلية للإنسان. في أغلبها تبدأ بالقدرات العقلية الخاصة بالذاكرة، وبالتدريج هذا المرض يستمر حتى يؤدي إلى ضعف القدرات الحياتية اليومية للشخص المصاب، وبالتالي الشخص يفقد جزء كبير من قدراته اليومية أو القدرة على تصرف اليومي.
3: نعم. جميل جميل. فيما يتعلق بروح عبد العزيز بالأعراض، كيف يبدأ، كيف يشعر الأهل والمحيطين يعني مريض الزهايمر بهذه الأعراض؟
4: صحيح. طيب، احنا نعرف أنه هذا المرض يبدأ في مراحل مبكرة جدا قبل الأعراض، وهذا قد يأتي لاحقا في أهمية التشخيص المبكر. ولكن عندما تظهر الأعراض، أعراض المرض، يمر المصاب بمراحل معينة، وغالبا هي تقريبا 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الخرف، وغالبا هذه المرحلة هي مرحلة غالبا تكون بسيطة. كثير من الناس ما يجون للعيادات ويتم تشخيصهم بشكل مبكر، لأنه تكون الأعراض خفيفة غالبا. وفي العادة تبدأ هذه الأعراض بفقدان قليل في الذاكرة ذاكرة الأحداث القريبة، تكرار بعض الأسئلة، فقدان بعض الأسماء أو أسماء الأماكن، ثم تتطور هذه المراحل إلى الدخول في مرحلة ما يسمى الخرف. تمر هذه المراحل غالبا ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي نسميها المرحلة المبكرة، وغالبا هذا الشخص يفقد الذاكرة القريبة بشكل أكبر، يكون عنده صعوبة في تذكر المواعيد والأسماء وكذلك الكلمات أيضا أثناء الحديث. أيضا يقع الإنسان في نسيان الأماكن المألوفة والضياع في الأماكن المألوفة. ثم تأتي المرحلة المتوسطة، عندها تظهر بعض الأعراض الأكثر، وعادة يفقد الإنسان قدرته على إدارة بعض الأشياء المهمة داخل البيت أو داخل الحياة اليومية. لا يستطيع أحيانا بشكل جيد مثلا دفع الفواتير، الذهاب إلى السوبر ماركت مثلا، وحل بعض المشاكل العائلية أحيانا، اتخاذ القرارات بشكل مناسب. يكون أيضا في صعوبة كبيرة في الحديث، فقدان بعض الكلمات. أيضا أحيانا يكون في تغيرات، وهذه غالبا تكون ظاهرة في المزاج، تغيرات المزاج وفي السلوكيات أيضا. فيتعكر بسرعة، يتنرفز بسرعة مثلا، أو يكون في أيضا علامات للقلق أيضا والاكتئاب. المرحلة الأخيرة هي مرحلة غالبا يفقد فيها الإنسان الاستقلالية والاعتماد على نفسه، ويفقد كثير من قدرته على التواصل مع الناس حوله، مثلا الإدراك بشكل كبير، يفقد أيضا الاعتماد على نفسه في مثلا اللبس والوضوء والاستحمام وغيرها.
5: نعم دكتور عبد العزيز، وهذا تساؤل الكثير، الفرق بين النسيان والخرف والزهايمر.
4: نعم، هذا أيضا يكون في خلط كبير حقيقة، وهو الخرف هو حالة الشخص المصاب، والزهايمر هو المرض. فالمرض لا يمكن يساوي الحالة، يعني الحالة هي حالة خرف، والخرف هذا له أسباب كثيرة جدا. فالخرف هو عبارة عن فقدان الشخص لقدرات عقلية، يصاحبها فقدان في قدرته على المساعدة نفسه والقدرات الحياتية اليومية. هذا ممكن يكون سببها جلطات، ممكن يكون سببها أمراض باركنسون، ممكن يكون سببها أمراض عصبية أخرى، ممكن لوي بدي، أجسام لوي وغيرها. ومن أشهر أسبابها هو مرض الزهايمر. فإذا المرض هو الزهايمر، والحالة اللي يكون فيها الشخص هو الخرف. فالخرف لا يساوي الزهايمر. إذا كان الإنسان عنده خرف فله أسباب كثيرة.
5: طيب، هل هناك أي إحصائيات حول يعني أعداد الزهايمر في السعودية؟
4: حقيقة احنا نفتقد إلى بيانات دقيقة في مجتمعنا عن المصابين بمرض الزهايمر، ولكن لنبدأ عالميا فهو ما يقارب الآن 50 مليون شخص مصاب بالزهايمر. هذه تقديرات منظمة الصحة العالمية، يتوقع أنه هذا العدد سيتضاعف 3 مرات خلال السنوات القادمة إلى 2050. في المملكة العربية السعودية تشير الإحصائيات المبدئية إلى أنه ما يقارب 130 ألف مصاب بمرض الزهايمر في عام، ويتوقع أنه سيتضاعفهم بشكل أكبر. في دراسة تشرفت بالمشاركة مع مجموعة من الزملاء، شملت مصابين في أحد المؤسسات الصحية من 2015 إلى 2023، وجدنا أنه المصابين بالخرف يقاربون تقريبا 3.5 تقريبا من المصابين من كبار السن في أعمار ما فوق 65، معظمهم مصابين بمرض

0: كشف دقيقة الآن لهذا المرض. الحقيقة أنه مرحلة التشخيص مرت مراحل وتغيرات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية. في ما مضى كان التشخيص هو تشخيص كلينيكي، ثم عرفت جميع معظم المجاميع العلمية على أنه مرض الزهايمر مرض بيولوجي، بمعنى مرض تغيرات بيولوجية وفسيولوجية داخل الجسم. وبالتالي نشأت تحاليل عضوية لتشخيص الزهايمر. فمن أكثر التشخيصات أو الأدوات التي نشخص فيها المرض هو التشخيص الإشعاعي البوزيتروني أو النووي، ثم تشخيص عن طريق سائل المخ لاكتشاف بعض الجسيمات التي يعني تترسب داخل الدماغ. ثم في 2024 تقريبا و 2025 صار فيه اختراق علمي لتشخيص مرض الزهايمر عن طريق تحاليل الدم. فالآن يمكن تشخيص هذه الترسبات التي تسبب مرض الزهايمر أو أحد أسباب مرض الزهايمر بنسبة تقارب 90% عن طريق تحاليل بسيطة من عينات الدم. وهذه الآن تم يعني الموافقة عليها من منظمة الصحة السعودية أو هيئة الغذاء والدواء.
1: نعم جميل. طيب وربما هذا أيضا يعني تساؤل عند الكثير، هل الزهايمر هو مرض وراثي؟
0: نعم، الوراثة يعني لها دور كبير جدا في المرض. الوراثة عندنا نوعين، والحقيقة أن هذا السؤال يتكرر كثير من ذوي المرضى. فهناك وراثة جينية، بمعنى حامل لنسخ من جينات معينة عنده عرضة كبيرة من في الإصابة بالمرض. فهناك جينات معروفة اسمها أبو إي فور، اللي هو أبو إي وعبارة عن نسخ من الدهون، جينات دهنية نسخة الرابعة. فهذا إذا كان الشخص مصاب فعنده عرضة أكبر أنه يصاب بمرض الزهايمر في مراحل متأخرة. إذا كان يحمل نسختين من هذا الجين فالعرضة أكبر. هذا جانب. الجانب الآخر هو الجانب الوراثي للتعداد العائلي. فإذا كان العائلة في العائلة شخص مصاب أو أشخاص مصابين أكثر من اثنين في صلب الشخص من جيل الشخص، فيكون عرضة الشخص أنه يصاب بمرض الزهايمر واستعداد مرض الزهايمر عند هذا الشخص يكون ما يقارب تقريبا 25%. فإذا الرسالة اللي نوصلها للناس أنه إحنا عادة نفحص هذا الجينات للشخص الغير مصاب، فإذا كان مصاب أو يحمل هذا الجين فالعرضة عنده أكبر. الأمر الآخر، إذا كان العائلة عندهم أشخاص مصابين بمرض الزهايمر فغالبا أيضا عرضتهم أن يصابون بمرض الزهايمر يكون أكبر، وغالبا تكون أيضا في مراحل مبكرة.
1: جميل. فيما يتعلق بالأسباب دكتور عبد العزيز، وأيضا يعني هذا تساؤل ربما لدى الكثير، البعض تأتي لها الأعراض ب يعني عمر مبكر تقريبا في 50 أو 60، ولماذا يكون هذا الاختلاف في يعني بداية مرض الزهايمر بين الأشخاص، والبعض يكون في سن يعني متأخر؟ ماذا عن الأسباب؟
0: نعم، بالنسبة لمرض الزهايمر في حقيقة السبب الحقيقي لم يكتشف إلى حد الآن، ولكن المعروف الآن علميا أحد مسببات، لأن المسببات كثيرة جدا، أحد المسببات الكثيرة لمرض الزهايمر هي أولا التقدم في العمر. فيقدر أنه مرض الزهايمر يصيب تقريبا 5% من الأشخاص في عمر 65 فما فوق. فنسبة الناس المصابين في أقل من عمر 60 هو نادر جدا، إلا الذين عندهم أشخاص يعني عندهم استعداد جيني كبير جدا وخلل جيني. فغالبا إذا جاء الشخص في عمر أقل من 60 عنده بعض الأعراض مثل النسيان البسيط، فغالبا نبحث عن أسباب أخرى غير الزهايمر.

0: في فكلما تقدم العمر كلما زادت نسبة خطر الإصابة بالزهايمر. يقدر أنه مثلا الأشخاص في عمر 80 فما فوق 30% منهم مصاب بمرض الزهايمر. هذا سبب. السبب الآخر هو العامل الجيني، فكل ما كان نسخة العام الجينات أكثر كل ما كانت الخطورة أكبر. العامل الآخر يعتقد أن النساء يمكن يكونوا أكثر عرضة من الرجال.
1: نعم.
0: السبب الآخر وهو المهم، لأن هذه الأسباب قد لا يكون للشخص فيها يعني تحكم، لكن الأسباب المهمة اللي ممكن الإنسان يغيرها أو يعدلها وهي المهمة جدا للأخوة المستمعين الكرام، وتقدر تقريبا ب 45% من المسببات التي تساعد على تدهور وظائف المخ وتؤدي إلى الاستعداد الأكبر للإصابة بالخرف والإصابة بمرض الزهايمر في وقت مبكر، وهي أولا ضعف السمع في عمر مبكر وعدم معالجة. فالأشخاص اللي عندهم ضعف في عمر مبكر عندهم استعداد أكبر للإصابة بالخرف. أيضا ضعف التعليم في أقل من الثانوي، فكل ما قل التعليم كل ما قلت يعني قدرة المخ أو الدماغ على التعامل مع المثيرات المحيطة والتعامل مع الإصابات. أيضا إصابات الدماغ المتكررة مثل ضربات الدماغ بشكل متكرر، خصوصا المشاركين في الألعاب وغيرها. أيضا عدم التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والكوليسترول وبعض الأمراض المزمنة. أيضا عدم معالجة الاكتئاب، كذلك أيضا ضعف الإحساس مثل البصر وغيرها في أعمار مبكرة وعدم معالجتها. السمنة والتدخين والتعرض للمواد السامة، كل هذه عبارة عن أمور وأمراض مزمنة.
1: نعم.
0: تسبب إصابات للجسم بشكل كامل والأوعية الدموية. ونعرف أنه الدماغ عبارة عن دهون وأعضاء فيها أوعية دموية دقيقة، فأي إصابة في هذه الأوعية الدموية يؤثر على وظائف الدماغ.
1: نعم، جزاك الله خير دكتور عبد العزيز على هذا التوضيح. نحتاج إلى تعليقك على دراسة صدرت عام 2019. هذه الدراسة يعني بينت ارتباط بين، أو نستطيع أن نقول ارتباط محتمل بين البكتيريا اللثة والزهايمر. السببية غير مثبتة في هذه الدراسة، ولكن ما وجد الباحثون فيها عن يعني أنسجة أدمغة مرضى الزهايمر البكتيريا التي قد كانت يعني موجودة في الفم وانتقلت إلى الدماغ.
0: صحيح، شكرا على هذا السؤال. حقيقة أنه هذا أثيرت خصوصا في الفترة القريبة هذه الدراسة بشكل كبير جدا، وفي يصلني تساؤلات كثيرة عن هذه الدراسة ومدى يعني صحة ودقة البيانات الموجودة. شكرا على هذا السؤال، ودعني بس أفصل فيها بشكل بسيط وأكثر للإخوة والأخوات المستمعين الكرام. هذه الدراسة نشرت في 2019، هي دراسة نشرت في مجلة علمية جيدة، وهي بينت بشكل مبسط أنه في أنه التهاب اللثة في بكتيريا معينة اسمها بيرفيرماس جنجيفالس. هذه البكتيريا تصدر سموم، ووجدوا أنه بقايا هذه البكتيريا الدي ان اي نسخة الجينات وكذلك السموم موجودة في أدمغة الفئران وفي بعض أدمغة ناس مصابين بالزهايمر. فربطوا هذه النتائج بمسببات الزهايمر. الحقيقة أنه في نقاط مهمة جدا، والرسالة منها أنه حذر الأخوة والأخوات في عدم الانسياق خلف الدعايات الغير حقيقية أو الغير مثبتة علميا وما يتبعها من أشياء أخرى. النقاط التي تؤخذ على هذه الدراسة هي كالتالي: أولا، المشاركين في هذه الدراسة وخصوصا الباحثين الأساسيين هم أصحاب الشركة التي تصنع الدواء الخاص بهذه المادة السامة أو مضاد هذه المادة السامة. فهم أصحاب الشركة وهم المؤسسين وهم موظفين أيضا في هذه الشركة وهم جالسين الآن يصنعون هذه المادة. فهذا يضع تساؤلات كبيرة حول صحة البيانات، التحيز في البيانات، اختيار البيانات، دقة معالجتها. هذا أمر. الأمر الثاني أنه وجد أيضا أنه هذه في عينة قليلة جدا من المصابين بمرض الزهايمر، ولم يقارنون بأشخاص بأدمغة ناس غير مصابين بمرض الزهايمر، فالمقارنة غير موجودة. الأمر الآخر أنه في ناس، نسبة كبيرة من الناس الموجود عندهم هذه البكتيريا وهذه المادة السامة لم يصابوا بالزهايمر، وكذلك في أيضا الفئران. فهذا لا يعطي سبب أنه هذه المادة أو هذه البكتيريا هي السبب الحقيقي لمرض الزهايمر. السبب الآخر هو أيضا أنه العينات التي أخذت من سائل الدماغ كانت تقريبا 10 أشخاص، فكانت نسبة يعني عدد قليل جدا لا يرقى لأنه يكون يعني دليل علمي. وأيضا التحاليل التي أخذت بالأجهزة أعيدت عدة مرات بجهاز عالي الحساسية، مما يعطي أخطاء كبيرة من نتائج إيجابية. أيضا وأختصر أنه التجارب في فئران صحيحة لم يعطي نسبة من أو لم يعطي إصابة بالمرض الزهايمر في بعد المراحل من الإصابة بالبكتيريا. أيضا كان هناك أيضا هذه الورقة لم تتعرف على بكتيريا أخرى تصدر نفس المادة، فهي فقط ركزت على بكتيريا معينة. وأيضا جالسين الآن يدرسون إنشاء هذه المادة وتسويقها بشكل كبير، والمادة هذه في 2021 أوقفت بسبب عدم فعاليتها، والدراسة التي أوقفتها لم تصرح بمنعها، وبالتالي هم بدأوا في الاستعداد بإنتاجها بشكل تجاري. فالمختصر هو اقتناعنا جميعا أنه هذا المرض له علاج، لم نتوصل إلى العلاج الناجح أو الناجع إلى الآن مع وجود خيارات الآن موجودة للمرضى. قد يكون هذا بداية فتح لأبحاث أدق وأعمق وأطول، ولكن لا ننساق إلى تسويق تجاري أو دراسات ضعيفة أو غير دقيقة، والرجوع إلى المختصين والدليل العلمي الصحيح حتى تكون يعني البيانات والعلاج يعني مبني على دليل علمي واضح.
1: جميل، شكرا للتوضيح دكتور عبد العزيز. لا شك أن يعني ذوي مرض الزهايمر يبحثون عن أي مستجد يتعلق بالعلاج، فهل هناك أي مستجدات في طرق العلاج؟
0: نعم، الحديث في مرض الزهايمر أو في علاج مرض الزهايمر، صرحت هيئة الغذاء والدواء قريبا في أقل من سنة بدخول أدوية تعدل مسار المرض زي دواء الليكامبي ودونانيماب، وهي أدوية بيولوجية تحاول تنظيف الدماغ من الترسبات البروتينية التي يعتقد أنها أحد أسباب مرض الزهايمر، وهي تحسن من أداء الشخص وتحسن قدرات العقلية بما يقارب 25-30%. هي ليس دواء نهائي للمرض، ولكن هو عبارة عن فتح علمي لمعالجة هؤلاء المرضى. ولازالت الأبحاث قائمة إلى الآن على مستوى العالم في العديد من التجارب، وإن شاء الله المستقبل مبشر.
1: ذوي مرضى الزهايمر ربما الأكثر معاناة في التعامل مع مريض الزهايمر، و لا شك أنهم يعني مجبورين في ذلك، ولكن ما هي الكلمات التي توجهها لهم، الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع مرضى الزهايمر؟
0: صحيح. طيب، إذن بما أن عرفنا هذا المرض هو مرض ينشأ مبكر قبل الاعراض بفتره كبيره، في نسبه كبيره من الاسباب ممكن التحكم فيها. فالافضل لنا جميعا والانسب انه نبدا مبكرا لذوينا ولانفسنا بالمحافظه على الصحه العامه، الابتعاد عن العوامل التي قد تؤدي الى الاصابه او تزيد من خطر الاصابه بالمرض. فالنشاط الرياضي مهم جدا، الاكل الصحي، النشاط الذهني والانخراط في الالعاب الذهنيه وتحدي الدماغ والانخراط في الخدمه الاجتماعيه مهم ايضا، الابتعاد عن الامراض او الابتعاد عن المواد السامه كالتدخين والكحول وغيرها، وايضا التحكم في الامراض المزمنه، معالجه الاكتئاب، الابتعاد عن الادويه الغير مناسبه. هذا شيء. الشيء الاخر عند الناس المصابين نقول للمريض انه لا تؤجل مراجعه الطبيب، وعند ظهور اي اعراض تشك في انها قد تكون احد اعراض مرض الزهايمر دائما احرص على الانتظام في في في في المواعيد، في العلاجات، مارس النشاط البدني، تواصل اجتماعيا بشكل جيد. بالنسبة للمرضى، من الأشياء المهمة جدا لذوي المرضى أنه أي تغيرات في سلوكية ونفسية في هذا الشخص هي لا تعكس شخصية الشخص، فقد يتدمر ذوي المرضى بأنه شخص صار شخصية عدوانية، شخص غير محبب اجتماعيا، شخص قلق، شخص مكتئب، شخص مضطرب نفسيا. فهذه لا تعكس الشخص، وإنما هي سلوكيات المرض وأعراض المرض، وهي تعبر عن ارتباك وخوف وعدم قدرة الشخص على التأقلم في الحياة. فعلينا بالصبر، بالهدوء، والتعرف على التحكم في هذه الأعراض واستشارة الطبيب أو المختص. أمر آخر، عدم الاستعجال في منع الشخص من أداء واجباته اليومية، فممكن نساعده، ممكن نخليه يسوي الأشياء اللي هو يقدر عليها مثلا.
1: جميل.
0: مع الحرص على المحافظة على الأمان، عدم قيادة السيارة بتهور أو إذا كان عنده ضعف قدرات عقلية كبيرة.
1: جميل.
0: الخروج لوحده. أيضا التخطيط مبكر للشخص، المحافظة على قدراته. نعم. التحكم في الأمراض المزمنة، معالجة السمع والبصر، التخطيط في الأمور المالية، تخطيط صحة الشخص.
1: جميل.
0: وجود سكنه وغيرها، التواصل أيضا مع الجمعيات الموجودة الآن، الحمد لله موجود جمعيات كبيرة أو كثيرة تساعد ذوي الأشخاص في التوعية، في إمدادهم مثلا بأجهزة معينة، المساعدتهم. نعم. في المواعيد، وجود مختصين اجتماعيين ونفسيين وغيرها في مساعدة. جميل. الأشخاص. نعم.
1: نعم، من الجمعيات اللي ذكرتها كنون معنا إن شاء الله بعد قليل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر. حقيقة شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميد العطياني، أستاذ واستشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة، والأستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود والمدينة الطبية الجامعية. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: شكرا لكم، جزاكم الله خير، سعيد بتواجدي معكم.
1: الله يحفظك، في أمان الله. شكرا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين في قصر السلام بجدة. مجلس الوزراء يوجه بتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لمصابي العدوان الحوثي.
4: أمانة مجلس الداخلية العرب تستنكر الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة.
3: تركيا تدين بشدة اعتداءات الحوثي على المملكة وتجدد دعمها لسيادة السعودية.
4: وزير الاتصالات يبحث في وادي السيليكون تعزيز الشراكات في التقنيات الحديثة.
3: وزارة الصحة تحتفل اليوم بالفائزين في الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة.
4: المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية يواصل فعاليته في الرياض.
3: اختتام مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بالرياض وسط حضور وتفاعل كبير.
4: أمانة الباحة تمدد فترة استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني.
3: انطلاق فعالية بوصلة دلني في حائل لدعم وتمكين رواد الأعمال في المنطقة.
4: منشآت تطلق معسكر التجارة الإلكترونية في جدة لتوظيف التسويق الرقمي.
3: الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر جراء الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة.
4: إطلاق برنامج خاص لتعزيز خبرات خريجي أكاديمية الرياضيات الإلكترونية.
3: عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان يوزع آلاف السلال الغذائية في الحديدة وتعز اليمنية.
4: الجيش الأردني يعلن اعتراضه وتدمير 18 صاروخا قادما من إيران.
3: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني.
4: إعصار لويل يضرب غرب هاواي ويتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف.
3: مجزولا انتهى مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولازلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا الصباح الأربعائي المفعم بالصحة والحيوية والنشاط والعافية، ونرحب باسمي وباسم زميل سبيت وباسم المستمعين الكرام بأخينا وحبيبنا وصديقنا الدكتور عبد الله بن زيد المشال، ونقول عودا حميدا بعد فترة هذا الانقطاع الدراسية، ما شاء الله تبارك الله، وتتويجكم بهذه الشهادة العلمية الرفيعة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وحقيقة نحن جميعا سعداء بوجودك معنا في هذا الصباح.
4: والله ودنا كان جايب لنا تورته اليوم ولا كيكة ولا شيء.
6: كعك والله سعادة والله بشوفتكم ولقائكم والمستمعين الكرام اللي مبتن عنهم يعني، ولكن شكرا جزيلا على الكلمات الطيبة. هو الأحسن من الكعكة أبو إبراهيم، يمكن تميس وفول.
4: أبشر إن شاء الله.
3: الله يحييك دكتور، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مثل هذه الشهادات العلمية تنعكس كذلك على إثراء المواضيع الطبية في برنامجنا، جزاك الله خير. فالطب ما شاء الله في كل يوم تطور ومعلومات جديدة وحديثة، فنسأل الله لك التوفيق والسعادة أنت ولجميع الأطباء. ودائما كنا أكرر أنا في الأسبوع أو في اليوم الطبي في يوم الأربعاء دائما نشيد ما شاء الله بكفاءة وقدرات الطبيب السعودي على مستوى العالم، الذي أثبت حقيقة ريادة عظيمة جدا في المحافل الطبية العالمية الدولية، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة.
6: هو صدقت أبو عبد الله، يعني الكثير لله الحمد من السعوديين المبتعثين اللي زاملتهم في في في في كندا، و يعني ما شاهدته من انعكاس فعلا لعطائهم هناك وصدى طيب للطبيب السعودي في كندا وفي في غيرها من الدول. يعني ولله الحمد يشعر الشخص بالفخر على يعني هذه المنجزات العلمية التي تخرج من المملكة العربية السعودية.
3: الحمد لله.
4: دكتور دائما يسألون عن تخصصك.
6: التخصص في مجال السموم. نعم والكيمياء الطبية. نعم
4: السموم يعني الحياة.
6: السموم يعني هي متعلقة بشكل أكبر في ما يتعلق بالسموم الجنائية فيما يتعلق بالمخدرات اكتشافها. نعم
3: دكتور نعود موضوعنا في هذا اليوم في الصباح الجميل حول الزهايمر. أنا أذكر ما أدري أنا وإبراهيم كان واحد مني يبحث عن جواله وإذا به بيده. فسؤال يعني هل في السنوات الأخيرة أصبح الزهايمر مثلا طبعا ما لك علاقة إبراهيم سؤال عام هل يتقدم في سن مبكرة يعني عن الدراسات الطبية القديمة تكون مثلا فوق 70 سنة وكذا؟
6: نعم لعله يعني رجعنا الأول قصة للمرضى الزهايمر وبها تسمى يعني هذا الاسم. الزهايمر كان اسم للطبيب الذي يعني عرض أول حالة في المجتمع الطبي لمرض الزهايمر. هذه القصة قبل 120 عام تقريبا. الطبيب الألماني وكان شغوفا بأسرار الدماغ اسمه لويس الزهايمر. ففي يعني ذلك العام قابل مريضة شابة نسبيا يعني كان عمرها في 50 تقريبا وتعاني من فقدان للذاكرة, تغيرات في السلوك التفكير, وأثر ذلك اهتمامه. و بعد يعني وفاتها ذاك الحين لم يكن هذا الاسم يعني معروفا والحالة الطبية, فعرفت بعد ذلك في الأوساط الطبية عام 1910 تقريبا. نعم
4: يعني هذا اسم عائلة الزهايمر.
6: اي نعم إيه.
3: أذكر أن من أول يعني قبل تطور الطب عندنا في السعودية كان يعطونا صبخة يعني صار بده ينسى ويفقد وكذا الذاكرة وكذا يعطونها الصبخة يحسبونها مثلا مر عليه. حتى كان في اسمها عالمين وشرة أظنها يقولون في مثل رأسه وشرة من تعرض مثلا لموجة من البرد القارس أو شيء فأدى إلى خلل في الدماغ وما يدرون هذه ما يسمى بأعراض زهايمر.
6: نعم
3: ناخذ التغطية.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في تغطيتنا في هذا الصباح الجميل ومع زميلي سبيت.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. متفاتح معك أبو عبد الله.
3: أي نعم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه التغطية تزامنا ومواكبة لليوم العالمي للزهايمر 2026 حيث أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر حملة انتبه لا تتوه لتعزيز الوعي بالمرض ودعم المرضى وأسرهم والتعريف كذلك بدور المجتمع في مساندتهم. ونسعد كثيرا بأن تكون معنا سعادة الأستاذة رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر.
6: ربما أبو عبد الله التغطية الخاصة
3: عفوا جمعية مسارات الشبابية ومعنا الأستاذ ماهر عوض الله المحمادي المدير التنفيذي لجمعية مسارات الشبابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ ماهر.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح مبارك لكم وكذلك لكل مستمعي ذات القرآن الكريم ولأسف برنامج بك أصبحنا. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
3: الله يحييك.
7: وبصراحة يشرفنا نتحدث عن الشباب على أثير هذه الإذاعة المباركة تحديدا لأننا نتحدث عن أمانة قبل أن نتحدث عن برامج ومشاريع.
3: جميل. بداية أستاذ عوض الله تحدثنا وعطيتنا نبذة يسيرة عن جمعية مسارات الشبابية.
7: جمعية مسارات الشبابية جمعية أهلية متخصصة مسجلة برقم 5063 مقر الجمعية في مدينة جدة. خدماتها تغطي منطقة مكة المكرمة بإذن الله تعالى. تخصصنا واضح ومحدد الشباب والفتيات ونحن ننظر إليهم لا كفئة تخدم فقط بل كطاقة محركة هم الحاضر قبل أن يكون المستقبل. وطبيعة عملنا تقوم على 4 أشياء نحرص عليها. أولا بناء القيم كذلك ثم صقل المهارات ثم تعزيز الهوية الوطنية والإيجابية، وأخيرا تمكين الشاب من صناعة الأثر، لا أن يكون متلقيا فقط. وكل هذا يسير في خط واحد مع مستهدفات المملكة 2030. أما رؤية الجمعية فهي مختصرة في جملة واحدة: حلول مبتكرة في تنمية الشباب. ورسالتنا أن ننمي الشباب ونمكنهم للإسهام بفاعلية في مجتمعهم عبر مبادرات مبتكرة وشراكات استراتيجية وبيئة عمل جاذبة.
3: الله يوفقنا وإياكم، يعطيكم العافية على هالجهود الطيبة. لو تكلمنا عن أبرز البرامج والمشاريع عندكم في جمعية مسارات الشبابية.
7: طيب، أول شيء يعني نقول ولله الحمد الجهد لم يذهب سدى، واسمح لي أشارك المستمعين بأربع منجزات نعتبرها شهادة على الطريق أكثر من كونها القابة. الأولى، حصلنا على المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التنمية الشبابية. كذلك حققت الجمعية المركز الرابع على مستوى المملكة في جائزة العاملين مع الشباب. كذلك الجمعية حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة 9001، وهذا تعني ببساطة أن العمل عندنا مؤسسي ومنهج لا يعتمد على الاجتهادات الفردية. رابعا، تطبيق معيار التطوعي الوطني إدامة، وهو ما يضبط جودة العمل التطوعي ويحفظ حق المتطوع. لكن المنجز الذي نعتز به شخصيا أكثر من الجوائز هو أن أحد برامجنا نجح إلى درجة أننا نمزجناه ونقلنا تجربته إلى جمعيات شبابية شقيقة في الطائف وكذلك في المدينة المنورة، وهذا في نظرنا أصدق دليل على أن العمل نافع أن يخرج من حدود جدة ويطبق في مدن أخرى.
3: الله يعطيكم العافية أستاذ ماهر. أيضا لو من أراد التواصل معكم في جمعية مسارات الشبابية، كيف سبيل إلى ذلك؟
7: طيب، وأنتقل بكم سريعا بس إلى أبرز مشاريعنا. أولا، برنامج معلم المستقبل، وهو البرنامج الذي أشرت إليه قبل قليل، برنامج تنموي يستهدف الخريجين الجامعيين، نؤهلهم وندربهم على المهارات التعليمية ثم نوفر لهم فرصا وظيفية بالشراكة مع المدارس والقطاع التعليمي الخاص. يعني نصنع معلما ونصنع له فرصة، لا نكتفي بالتدريب ونتركه. كذلك ثانيا، برنامج رصين، والاسم يدل على مضمونه، مخصص لتأهيل الشباب واكسابهم المهارات الأساسية والجدارات التي تجعله يدخل سوق العمل بثقة واقتدار، لا مرتبكا ولا مترددا. ثالث برامجنا وهو برنامج معين، وهذا يركز على التمكين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص في مهارات سوق العمل ثم فرص وظيفية حقيقية، والهدف النهائي منه واحد: أن يصل الشاب إلى الاستقلالية المهنية والمعيشية ويقف على رجليه. ورابعا، وهو مهم جدا، برامج الفتيات ونادي مسارات، وفرنا فيه بيئة آمنة وحاضنة للفتيات ومجموعة برامج متخصصة مثل سدرة وأماد وهجرة، تعنى ببناء المهارات الحياتية والوعي الوجداني وتمكين الفتيات والعاملات معهم، والغاية إعداد قيادات نسائية واعدة ومؤثرة في هذا المجتمع. ختاما، أوجه دعوة مفتوحة: أبواب الجمعية مفتوحة لكل شاب وفتاة يريد أن يستفيد، ومفتوحة كذلك لكل شريك يريد أن يصنع معنا أثر بإذن الله تعالى. للتواصل مع الجمعية، رقم التواصل الواتساب 050-950-9080.
3: الله يعطيكم العافية.
7: نعيد الرقم مرة أخرى.
3: تفضل.
7: 050-950-9080. البريد الإلكتروني للجمعية info@mesarat.org.sa. حسابات التواصل الاجتماعي في الانستغرام والتيك توك واللينك وباكس مسارات 5063.
3: نعم، الأستاذ ماهر عبد الله المحمادي، المدير التنفيذي لجمعية مسارات الشبابية، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
7: جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: تزامنا مع اليوم العالمي للزهايمر، أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملة انتبه لا تتوه لتعزيز الوعي بالمرض ودعم المرضى وأسرهم والتعريف بالمجتمع في أيضا مساندتهم. للمزيد نسعد أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة رنا المرعي، المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. السلام عليكم أستاذة رنا.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية. ما أبرز جهود الجمعية في خدمة مرضى الزهايمر وأسرهم؟
3: الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بتقدم العديد من المجالات التنموية الخدمية الإغاثية والتشخيصية التدريبية. ففي إطار المساندة التنموية تقدم الجمعية العديد من استقبال الحالات وتسجيلها عبر استمارة التسجيل الإلكتروني من خلال التعرف على احتياجات المرضى، تقديم التشخيص الأمثل، كذلك نقدم الرعاية المنزلية وتقديم كافة الاحتياجات الخاصة بالمرضى في كافة مناطق المملكة. كذلك تقدم الجمعية في إطار الثقافة المجتمعية مجالات التدريب الإلكتروني ورش العمل الخاصة بتأهيل مقدم الرعاية لمعرفة آلية التعامل مع المرضى. أيضا تقدم الجمعية مشروع رفقة التكامل الاجتماعي وتقدم العديد من الاستشارات وبرامج رد الجميل، رحلات الخير الخاصة بالمرضى وأسرهم، أيضا مبادرة لمة خير ومجموعات الدعم الذاتي، من خلال أيضا إقامة المؤتمرات الدولية والتي نواكب فيها آخر المستجدات الخاصة بعلم الزهايمر. كذلك في الشهر العالمي للزهايمر يكثف رسائلنا فيما يخص التعرف على وسائل الوقاية، كيف نكون مع مريض الزهايمر وبنفس الوقت كيف نسلط هذه الرسالة لكل أفراد المجتمع بحيث أن يكون الإنسان واعي لجميع هذه الأعراض ويبدأ التشخيص المبكر الذي له دور كامل وكبير في يعني معرفة آليات التعامل ومنع مراحل التدهور المرض حينما يشخص المرض في مراحله المبكرة.
2: طيب الآن اليوم العالمي للزهايمر، ما أهميتها لديكم في الجمعية في يعني رفع الوعي الصحي بالمرض؟
3: بالفعل الشهر العالمي للزهايمر تحت حملة انتبه لا تتوه، الحملة تتطرق إلى العديد من البرامج التوعوية. هناك لدينا سلسلة من المحاضرات التوعوية الخاصة في التوعية في صحة الدماغ وأهمية الوقاية من خلال العديد من المتحدثين الأخصائيين والمستشارين. نكثف هذه الرسائل التوعوية خلال شهر سبتمبر وبمعدل محاضرتين أسبوعيا، ويتم الإعلان عنها عن طريق الأونلاين في حساباتنا على التواصل الاجتماعي السعودي الزهايمر، وأيضا حكاية هذه الحملة منوع عنها من خلال موقعنا الإلكتروني، ويوجد العديد من آليات ووسائل وطرق تنفيذ الحملة وكيفية المشاركة معنا في هذه الحملة. ولله الحمد لدينا الآن ما يقارب 400 شريك في كافة مناطق المملكة بتضامنوا للإعلان عن ما هي العلامات العشرة لمعرفة أن هناك شخص داخل الأسرة لديه هذه الأعراض. أيضا هذه السنة ولأول مرة بنركز على أهمية صحة الدماغ، تقليل خطر التدهور المعرفي والإصابة أيضا بالزهايمر من خلال المحافظة واتباع نمط حياة صحي وإدارة الحالات الصحية المؤثرة من خلال أيضا المتحدثين في مجال النشاط البدني، أهمية الحفاظ على النشاط الذهني، الاهتمام بجودة النوم والصحة النفسية، واتباع الأنظمة الغذائية الصحية، ومتابعة الأمراض المعاصرة، ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم.
2: نعم، موفقين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. انتبه لا تتوه، هذه يعني وهذا هو عنوان الحملة. لماذا يعني اخترتوا هذا الاسم، وما أبرز الرسائل خلف حملة انتبه لا تتوه؟
3: بالفعل حبينا في هذه السنة ندعو كل فرد وكل أسرة إلى حمايتهم شخصيا، إلى الانتباه إلى كل العلامات والرسائل التي قد تكون مؤشر لبعض التغيرات البسيطة في البداية وعدم تجاهلها، لأن الانتباه المبكر يساعد في فهم كل ما يحدث من حولنا وطلب التقييم في الوقت المناسب. الشعار هو جاء ليركز على البحث عن هذه الحملة، البحث عن مسمى انتبه، وهو الملاحظة الأكبر حتى نعطي فرص أكبر للدعم والتخطيط وتحسين جودة الحياة. فصراحة رسالتنا كل ما عرفنا مبكرا، كل ما استطعنا أن نتدارك تدهور أي أعراض لمريض أو إلى أي إنسان تبدأ عنده هذه الأعراض. أيضا إخراج الأفلام التوعوية عندنا، واللي أيضا موجودة من خلال حساباتنا لمعرفة الأهداف الحملة، وذلك لأيضا تسليط الضوء وتشجيع الأفراد على يعني التركيز على داخل الأسرة في معرفة ما هي التغيرات المرتبطة بهذا المرض. نركز أيضا على الاهتمام بالصحة الوقائية، وأيضا لتوصيل رسائل معينة، رسائل مؤثرة، رسائل اجتماعية توطد هذه العلاقة، علاقة البر أيضا بالوالدين بفئة غالية علينا جدا. عندما تتكرر الأسئلة، عندما تعاد بعض النقاشات أو بعض المحاور اللي يطرحها الوالدين، الصبر من الأبناء، التحمل أيضا، معرفة إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى تشخيص أمثل وتشخيص مبكر. رسائل الحملة عديدة جدا جدا، تطرقنا لها في أهمية إدارة أيضا الصحة النفسية ودورها الهام في الوقاية من المرض، إدارة التوتر والضغوطات، أيضا العلاقات الاجتماعية وأثرها. المحاضرات عندنا أيضا جدا السنة هذه جدا رائعة، تطرقنا إلى نقاط، وفي مجموعة من الأطباء اليوم عندنا مشاركة ولأول مرة مع الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض الباطنية وأيضا المعدية في محور الساعة 7 مساء، حيكون من خلال أيضا منصتنا في وسائل التواصل الاجتماعي استثمر في صحة دماغك. وهناك مجموعة أيضا من المحاور والمحاضرات التي بنركز عليها خلال الحملة لرفع الوعي في هذه المبادرة. فالمحطات المبادرة عندنا انتبه لذاكرتك، انتبه لممارسة الرياضة البدنية والحركة وأهمية المشي والتوازن، كذلك انتبه لنومك، انتبه لضغطك وصحتك والأكلك، وانتبه لأهلك، وحنا معكم في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.
2: جميل هذه الرسائل التي تقدمونها في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر من خلال هذه الحملة، موفقين في عطائكم. كان معنا المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأستاذة رنا المرعي. شكرا جزيلا لك أستاذة رنا.
3: ألف شكر لكم، ودوركم الإعلامي هو مكمل لهذه الرسالة الإنسانية، فيعطيكم العافية.
2: الله يحفظك، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، واستمعنا لمثل هذه التلاوة الطيبة المباركة. وأيضا كما أشرنا في بداية الحلقة وأشار زميل سبيت أنه الأمور الروحانية مثل قراءة القرآن الكريم والمحافظة على الصلاة كلها تعزز بإذن الله عز وجل القدرات الذهنية لدى المسلم. وحنا سبحان الله اليوم يعني فيه ما أدري كما قلنا بوادر، يمكن التغطية قبل قليل قدمنا التغطية الثانية على الأولى أنا وزميل سبيت،
3: فما أدري موضوع الحلقة أثر على
4: بعض الرسائل، فيظهر أن أعراض الزهايمر بيننا
2: بدأت مبكرا الله يستر.
3: الله يحفظنا يحفظنا.
2: لكن دكتور عبد الله، يعني هل الإنسان إذا بدأت عنده بعض أعراض يعني النسيان وكذا، هل لابد أن يبادر لعلاجه ولا هي شيء طبيعي وشيء روتيني في حياة الإنسان؟
4: ذكر الدكتور عبد العزيز ضيفنا اليوم نقطة يعني هامة حتى فيما يتعلق بالعلاجات التي تؤخر يعني تدهور المرض. فإذا ابتدأت مبكرا يقل أيضا فرص تدهور المرض لدى مكتشف يعني مرض الزهايمر. لذلك التشخيص المبكر يشكل فارق يعني لدى مريض الزهايمر. وما ذكرت من ما يتعلق بالقراءة فهي من الأنشطة المحفزة جدا للدماغ، رياضة ذهنية يعني تحسن على الاستمرار في أداء وظائف الدماغ رغم أيضا التغيرات التي تكون مرتبطة بالعمر. لا شك أن يعني قراءة القرآن لها الفضل الكبير والأجر العظيم لقارئ القرآن، ولكنها أيضا من الأمور الوقائية جدا أيضا مريض الزهايمر.
2: نعم، وسبحان الله العظيم، يعني دائما اللي يقرون القرآن الكريم تجد ما شاء الله تبارك الله يعني محافظين على قدراتهم الذهنية بفضل من الله عز وجل. أيضا دكتور يعني الله يحفظك، هل بعض المأكولات مثلا تعزز من الذاكرة وأنشطة الذاكرة والمحافظة كذلك على الإدراك العقلي؟
4: هناك أغذية لصحة الدماغ بشكل عام ولصحة الذاكرة جيدة يعني، والتوازن أيضا مطلب يعني ما يتعلق بالدهون الصحية الموجودة في بعض المكسرات، أيضا الأوميغا الموجود في الأسماك،
2: أوميغا ثلاثة
4: نعم، والتنويع الغذائي يعني مع التغذية الجيدة وشرب الماء يعني لا شك أنه مؤثر يعني بشكل كبير. والثلاثي يعني أمر مهم جدا، الثلاثي المتعلق بالرياضة والحركة لحركة الدورة الدموية، النوم الجيد، وأيضا الغذاء والغذاء المكتمل للعناصر يعني.
2: نعم، يعني أنت أكدت على موضوع الزيوت المفيدة لجسم الإنسان مثل كما تفضلت الأوميغا 3 اللي هي الأسماك وغير ذلك، لكن الأنشطة البدنية بالنسبة أيضا لكبار السن، هل نستطيع أن نقول إن شاء الله بما يتناسب طبعا مع كبير السن، هل هنا إن شاء الله نتحافظ على القدرات العقلية؟
4: جدا، المشي من الرياضات الرائعة جدا، وكل خطوة نمشيها هي لا تحرك يعني فقط عضلات القدمين بل تحفز أيضا الدماغ وحركة الدورة الدموية بشكل عام. وهناك العديد من الأبحاث والدراسات أيضا أثبتت ارتباط ما بين المشي وتحسينه لصحة الأوعية الدموية، صحة المزاج والنوم، وأيضا جوانب الذاكرة والتفكير.
2: كان أبو إبراهيم يحثنا على تناول مكعبات من الطحينية في الإفطار، هل مدري هل التأثير على
4: هذا؟ أبو إبراهيم مدرسة ثانية
2: غذائية
4: يعني.
2: نظام السبيتيات. إذن مستمعينا الكرام بهذه الضحكات الجميلة من زملائنا الكرام لعلنا نختم هذه الحلقة، ونتمنى لكم الصحة والسلام والعافية لكم ولجميع مرضى المسلمين. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.

0: تدبر.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.
3: تدبر.
4: إن حفظ القرآن الكريم أو بعضه مهم، لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن فيه، بل هو أحد خطوات السير فيه. إن الحفظ المطلوب هو حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يتلقون القرآن 5 آيات أو 10 فيدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية، فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها. ومن ثم يصير حفظ القرآن الكريم بهذا المسلك مشروع حياة، وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين أو لبضع سنوات.
1: تدبر.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
1: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية هدى للعالم.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاءنا متجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
1: اللهم آمين، أحسن الله إليكم. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة، يقول فيها مرسلها: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع هم معين أو طلبا للبركة؟
2: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وستارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع هم معين أو طلب البركة؟ أما سورة البقرة، نعم، فهي من أعظم سور القرآن الكريم، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا شك أن قراءتها يوميا برجاء بركتها وتكون حرزا أيضا وأيضا يعني من الشيطان، فهذا لا شك أن دلت عليه الحديث. فأخونا الكريم يقول: لدفع هم معين أو طلب البركة. طلب البركة، نعم، هذا الحديث تدل عليه، بمعنى يقرأها يرجو بركتها العامة وطمعا في فضل القرآن العظيم عموما، وهذه السورة بخصوص، والقرآن كله شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل هذا يعني مطلوب، لكن قوله يعني يوميا لدفع هم من معين، هذا هو الذي يعني محل نظر. لكن مهما كان يعني قراءته يوميا لا إشكال فيه، لكن يعني تخصيصه بهم معين يعني يحسن، يعني الحمد لله القرآن شفاء وسورة البقرة أيضا كلها بركة، فيكون بها إن شاء الله دفع ليس هم معين بل دفع جميع الهموم إن شاء الله. ولهذا يعني تخصيص هم معين يعني قد يكون تخصيص من غير دليل. أما قراءته يوميا لا إشكال فيه، وطلب البركة ما لا إشكال فيه، ولكن تخصيصها هذا هو الذي يعني قد يكون محل نظر أو محل توقف. لكن على كل حال استمر على قراءتها جزاك الله خيرا، وأيضا مع رجاء بركتها وأيضا رجاء الشفاء باعتبارها من القرآن، وهذا كله دلت عليه الأحاديث، وكذلك التحصين من الشيطان وتحصين من الشياطين وتحصين من الشرور، هذه كلها دلت عليها الأحاديث، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا يسأل عن حكم رد السلام المسجل في الملاحظات الصوتية أو الرسائل المعاد توجيهها عبر الواتساب.
2: هذا أحسن أنه سؤال لطيف جدا، وخاصة أنه يعني مع الوسائل الآن المعاصرة، فالإنسان يسمع كثيرا من الـ من الـ من الـ كما يقول الدعاء والسلام ونحو ذلك. فلكن السلام لا شك طبعا المطلوب للمسلمين إنشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، وإذا حيوت بحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن السلام في المسجل إذا كان يقصدك أحيانا يرسلك رسالة بالمسجل رسالة صوتية أو بالواتساب أو نحو ذلك مكتوبة ويقول السلام عليكم، نعم هذا يجب أن ترد عليه، يجب أن ترد عليه لأنه خصك أنت بالسلام، أرسلها لك وقال السلام، سواء تعرفه أو لا تعرفه، لأن بعض الإخوان يعني عنده أدب وإن كان يعرفك إنما يريد أن يسألك أو يريد أن يستفسر، فتجده يبدأ رسالته بالسلام، فهذا إذا أجبته تجيبه برد السلام، لأن هذا يعني حق، لأن هو الرسالة مرسلة لك وخاصة بك بغض النظر أنت تعرف المرسل أو لا تعرفه، لأنه حينما أرسلها هو أرسلها على هذا الرقم وقال السلام عليكم، فأنت ترد عليه. أما إذا كان لا كلام عام ليس لك، يعني مثلا يلقي محاضرة أو شيء ويسلم، هذا لا يلزمك لأنك لم تكن مقصودا يعني، ولو ردت ترد لا حرج، لكنها لست مقصودا بالسلام. أما من سلم عليك فيجب أن ترد عليه، لأن البدء بالسلام سنة ورده واجب. لكن إذا كان لا سلامه عام أو يتكلم دخل على الذين سيحاضروا عليهم وقال السلام عليكم مثلا، وأنت تسمع محاضرة وهو حينما دخل السلام عليكم، وحينما بدأ بمحاضرتك السلام عليكم، فإرادته حسنا، وإن لم ترد فلا يلزمك، لأن السلام ليس موجها لك. لكن لو كان رسالة مخصوصة لك وسلم فهذا لابد أن ترد، لأن السلام موجه لك خاصة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أخونا محمد أبو عبد القادر يقول: ما حكم الأكل مع زميل يسب الدين رغم أنه يصلي؟
2: صلى الله السلامة. سب الدين يعني خطر بالكفر، سب الدين ما سب الدين قال العلماء إنه كافر، نسأل الله سيخرج من الله، سب الله أو سب دين الإسلام أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من نواقض الإسلام، صلى الله السلامة. وما تنفع الصلاة إذا كان فعلا يعني لم يتب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صلى الله السلامة. فعلى هذا أن أول عليك أن تنصحه ولا تجالسه، وأنت مقر هذا المنكر. أما إذا جالسته مناصحة ومن أجل أن يرجع فجزاك الله خير لا مانع، وللإصلاح والدعوة والنصيحة لا مانع، مع عدم الرضا ما صدر منه، لأن هذا يوجب الخروج من الله، سب الدين يخرج من الله كما ذكر أهل العلم، والآية صريحة يعني. فلا يجالس إلا إذا كان فعلا مجالسته تنفع من حيث نصحه ودعوته وإنكار منكره، فهذا لا حرج إن شاء الله. وعليك أيضا يعني أيضا لا أقول دعه، إنما فعلا اجتهد في مناصحته وفي تنبيهه وبين له أن هذا يعني أنه يخرج من الملة، عليه أن يتوب وأن يجدد إسلامه، صلى الله عليه وسلم، ولو صلى يعني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ، وما زلنا مع سيرتكم مستمعين الأعزاء. يقول الأخ المرسل: ما حكم قتل الكلاب في المدينة إذا كانت تشكل خطرا وتهجم على الناس والأطفال؟
2: لا لا لا لا الكلاب جاء فيها يعني أولا فيه حديث في قوله صلى الله عليه وسلم يعني خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهن طبعا الحدأة والغراب والحية والفأرة والكلب العقور فهذا إذا كان فعلا يعقر الناس ويؤذي فإنه يعني يقتل. لكن الأصل الرفق بالحيوان، الأصل في الإسلام هو الرفق بالحيوان والرحمة بهم والإحسان إليهم، وأيضا في كل كبد رطب أجر كما هو معلوم. لكن إذا كان مؤذيا أو عقورا فإنها العقور يقتل، لكن غيرها تدفع بأقل ما يمكن دفعها به، لا يصر إلى القتل إلا إذا كان ليس هناك علاج إلا بالقتل. أما إذا تدفع بأقل ما فهذا ينبغي تدفع بوسيلة أخرى كإبعاده أو حبسه أو نقله. طبعا حبسه مع ما ما ما ما أكله طبعا ويحبس أو نقله إلى مكان بعيد. أما إذا لم يندفع شره إلا بقتل فلا مانع من قتله حماية الأنفس ودفع للضرر. فهذا هو الذي يعني ينبغي. والأخ يتكلم عن الكلب، فالكلب العقور هو الذي يعقله الناس، ولا الدواب كما قلت الذي يقتلنا بالحلي والحرام، كما قلنا الغراب والحداء والفأرة والحية والكلب العقور وغيرها من الحيوانات إذا كانت تؤذي، حتى لو كان قط يؤذي ولم يندفع أذاه بأقل ولا نفع البقاء فإنه يقتل. على كل حال يجتهد في يعني دفعها بأقل من القتل، فإذا لم يعني ينفع إلى القتل فلا مانع من قتلها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول الأخ مرسل: اشترى شخص مني بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني فيه، هل يجوز لي أخذه وهل تبرأ ذمتي بمجرد قوله ذلك؟
2: واشترى منك بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني فيه، كيف هذا المبلغ لك أنت تسامحه؟ هذا السؤال. اشترى شخص مني بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني، لا أنت تسامحه. لكن العكس مهما كان، إذا كان يعني في ذمتك مبلغ لشخص وسامحك فنعم تبرأ الذمة جزاه الله خيرا، هو مأجور وأنت تبرأ ذمتك، والدين يسقط بالإبراء. الدين يسقط ما دام سامحك وأبراك فإن الدين يسقط والذمة تبرأ، بل هو من الصدقة وأنت تصدق خير لكم. فإذا تحقق الإبراء من صاحب الحق وهو كمل هدية، فإذا أبرأك ليس له أن يطالبك مرة أخرى. وأيضا أنت لا يلزمك رد المال، انتهيت. لكن لو رددته من باب الوفاء والإحسان فالأمر هذا واسع، لكنه وما كان المخلق، لكن الذمة تبرأ بالإبراء، الذمة تبرأ بالإبراء، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم معالي الشيخ. أيضا هذه الرسالة يقول فيها الأخ المرسل: ما حكم قول بعض الناس يحلها الحلال أو يحلها ألف حلال؟
2: لطيف هذا. نعم الناس يعني يصدر منها هذه العبارة، حلها حلال ويحلها ألف حلال. طبعا حسب القصد، وغالبا قصده صحيح غالبا، وهو يعني تدل على يعني على التفاؤل. يحل بمعنى هو وقع في مأزق أو وقع في مشكلة، ومن باب يعني فعلا أن يسري عن نفسه وأن أيضا يقول حلها تنحل إن شاء الله، بمعنى تفاؤل وحسن ظن ونحو ذلك، وتمني بأن ييسر الله الأمر بطريق مشروع مباح. فهذا إذا كان هذا المقصود فلا حرج، إذا كان هذا المقصود فلا حرج، لأن يعني المراد يعني أن أن أن أنه إن شاء الله تنحل، والأمر في هذا يعني سعة وحسن ظن بالله عز وجل ونحو ذلك. أما إذا كان يعني لا أن أن أن أن نرجو الحل من غير الله، وهذا بعيد يعني حقيقة فيما نسمعه من كلام الناس، ليس يقصد أنه يحل غير الله. لو كان هذا لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن الأمور بيد الله عز وجل، سواء أن تحل أو لا تحل. لأن حتى وإن لم تحل ولم يريد الله حلها فهي خير للمؤمن. المؤمن معلوم أن أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير سواء إن حلت أو لم تحل، لأن المؤمن حسن الظن بربه. فإن حلت الحمد لله، وإن لم تحل الله يعني قد يكون أخر عنه شيء كثيرا وذرأ عنه شيء كثيرا. لكن ليس هذا مقصود الناس أنه يحلها غير الله، ولهذا الذي يبدو لي أن ظاهرها صحيح. وإن يعني أبدلها بما يزيل اللبس، يعني كان يقول مثلا الله يسر الأمر مثلا، أو جعل الله لنا مخرجا، أو رزقنا الله فضله، أو نحو ذلك، جيد. لكن فيما يبدو لي أنه لا إشكال فيها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول الأخ المرسل: إذا كنت قادرا على النهي عن المنكر ولم أفعل خوفا من سخرية الناس أو نقدهم، هل علي إثم؟
2: هذا سؤال لطيف لكنه غريب. يعني ما يعني من حكمة العز وجل أن الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا ثقيل عن النفس، ثقيل عن نفوس من يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. فقولك يعني أو نقدهم لا، خوف من سخرية لا، هذا ما ليس مسوغا لأن تترك النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف. ولهذا لا لا لا لا لا أحسب أنك تسلم من الإثم ما دام أنك قادر على إنكار المنكر وليس هناك ما يمنع وليس لك عذر إلا السخرية من الناس وخوف الناس. أما إذا كان الخوف الحقيقي بمعنى يعتدون عليك أو يضربونك أو يؤذونك، نعم هذا ممكن أن يعني تتركه أو يعني تؤجله إلى وقت أوسع أو تنكر بقلبك أو تنكر يعني ممكن. أما إذا كان مجرد خوف يعني سخرية لضعف منك هذا لا، ليس مسوغا. والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا هو طريق أهل الفلاح. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فهذا درجة الإنكار. ولهذا يكون قادرا على الإنكار، عالما بالحكم، آمنا من حصول المفسدة، فأنت مسؤول. وأما مجرد ترك المنكر لخوف الناس أو استزابهم فقد تأثم بقدر يعني تفريطك فيما أوجب الله عز وجل. فاجتهد في هذا جزاك الله خيرا، واتق الله ما استطعت والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: أقاربي من غير الدرجة الأولى كثيرون ولا أستطيع وصلهم جميعا، هل يكفي رؤيتهم في المناسبات والاجتماعات العائلية والأعياد؟
2: جزاك الله خيرا، هذا سؤال مهم حقيقة وهو كثير يعني. والحمد لله نحن في التواصل يعني التواصل معهم ليس فقط بالزيارات، لا التواصل معهم بالسؤال عنهم وتفقدهم وإرسال رسائل الجوالية وإرسال غيرها، وهذا كله وسيلة يعني. ولا شك كذا، وكما قال السائل كلما كان أقرب كان حقه أكبر، كلما كان أقرب لكن كلما بعود يكفي الاتصال، يكفي مزاورة في العيدين أو في كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر على حسب يعني الظروف حسب ما يتهيأ لك، لكن لا تنقطع يعني. المقصود أن لا تقطعهم ولا تنوي مقاطعتهم، وإنما ترسل رسائل جوالية، ترسل كما قلنا مكالمات هاتفية، ترسل رسائل يعني بالواتساب أو بغيرها يعني، وتتفقدهم بأسئلة جيدة يعني. لكنه يعني الوسائل المعاصرة والحمد هذه فرصة جدا لأن يعني يتواصل الإخوان والأقارب، وغالبا أنهم يكتفون بها لأنهم كل مشغولون والناس يعني هذه أغنت كثيرا عن الحضور الشخصي، لأن الحضور الشخصي فيه مشقة، وأيضا اتسعت المدن وتباعد المنازل، فقد سيحتاج يركب سيارة ويركب نقل عام ونقل وصيلة ومواصلات عامة إلى آخره. فعلى كل حال يكفي في هذا التواصل بالهاتف والتواصل وأول كل أسبوعين كل شهر على حسب ما يراه مناسبا وحسب ما ظروفه. المهم أن لا ينوي المقاطعة ولا ينوي قطعهم، هذا هو الذي يمكن يقال في هذا المقام. وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله برا وإحسانا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم بهذه الإجابة الضافية. مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
0: الرسول يعلم زوجته صوم التطوع. كان البيت النبوي مليئا بالرحمة والمحبة والدفء والحنان، مشرقا بنور الهداية النبوية والعناية الربانية. ومن الصفحات المشرقة الوضيئة في حسن معشره عليه الصلاة والسلام لزوجه وأهل بيته أنه كان يعامل أزواجه باللطف واللين والرحمة والمودة، وكان لا يدع مناسبة توجيه وتعليم إلا ويدل زوجاته فيها على ما هو أفضل لهن. وذات مرة دخل عليه الصلاة والسلام على زوجه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم جمعة وهي صائمة صيام تطوع، وكانت رضي الله عنها محبة للعبادة حريصة على الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بكثرة النوافل. وحين دخل عليها النبي ووجدها تصوم يوم الجمعة تطوعا لله، أراد أن يعلمها الحكم الشرعي في ذلك، فسألها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال لها: إذن فأفطري. وذلك لأنه ليس من السنة إفراد يوم الجمعة بصوم تطوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
8: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة والأخوات المجلس 48 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد تقدم في المجلس السابق الحديث الأول في باب الذكر عقب الصلاة، وفي هذا المجلس نقرأ الحديث الثاني. قال المؤلف رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث يتعلق بذكر من الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة، وهو شهادة التوحيد، وشهادة التوحيد أعظم الأذكار بعد القرآن الكريم. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ بن حجر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. بوب عليه النسائي في الكبرى بقوله: باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء. وذلك لأن شهادة التوحيد فيها الإيمان بالله وحده، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه الرب المتصرف في الكون وحده، الخالق القدير، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذلك راجع إلى أنه الإله الحق المبين، وبأن له الحمد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقد تضمنت هذه الشهادة أنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك يدخل بها في الإسلام، وجاء الحث على الإكثار من قولها مطلقا، وجاءت السنة بذكرها في أوقات أو مواضع معينة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل على شهادة التوحيد حالا ومقالا. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وجاء قول هذه الشهادة إثر أعمال معينة أو في أوقات معينة، فمن ذلك إذا توضأ المسلم. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم. ومنها إذا استيقظ في أثناء نومه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يتضمن وعدًا عظيمًا: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومن ذلك أنها مفزع عند الكرب والضيق، وذلك لما اشتملت عليه من التوحيد التام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ومن ذلك حديث الباب الذي نحن بصدده، وهو من الأذكار التي تقال بعد الفريضة. يرويه وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهما. ووراد هذا بفتح الواو وتشديد الراء الثقفي من التابعين، وكان مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكاتبه، وهو كوفي أخرج له الجماعة. وكان المغيرة إذ ذاك، أي حينما أملى عليه هذا الكتاب، أميرا على الكوفة من قبل معاوية. وسبب كتابة هذا الكتاب أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه: اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. وفي الحديث هنا حرص معاوية رضي الله عنه على العلم والسنة وإشاعتها بين الناس، فقد جاء في آخره: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، الدبر هنا بضم الدال والباء على المعروف المشهور في الروايات واللغة. وهل هو آخر الشيء أو بعده؟ هذا يبينه سياق الروايات، لأنه يجوز من حيث اللغة أن يكون آخر الشيء أو بعده، وهنا بعد السلام قطعا. وقد تقدم قول معاوية رضي الله عنه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. وقوله دبر كل صلاة مكتوبة هكذا جاءت مقيدة في بعض طرق البخاري. وأما لفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال أهل الحديث: واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال البقاعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان بالعمل بما يقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد. قوله وحده تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، قوله لا شريك له أي لا مشارك له في ألوهيته، وهو تأكيد للنفي في لا إله إلا الله، قوله له الملك أي له ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها خلقا وتدبيرا، قوله له الحمد أي له الوصف بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته، قوله كل شيء صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض، قوله قدير ذو قدرة تامة لا يعتريها عجز، قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، توحيد تام يوجب أن يسأل العبد ربه وحده لا شريك له، كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا الذكر من أذكار الصلاة التي تقال بعد الفراغ من الفريضة، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه على وجه الاستحباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي

0: مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.

ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

فيها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.
1: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: من منبر الحرمين.
3: عباد الله، اتقوا الله عز وجل وكونوا منه على وجل، ولا تغتروا بطول الأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها دار زوال وفناء وفتنة وابتلاء، والآخرة هي دار الخلود والجزاء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين، الإيمان مصدر كرامة الإنسان،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئني رئيس طاجكستان بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين بأشد العبارة استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. في أول استضافة عربية الرياض تحتضن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026. الثالث والعشرين من سبتمبر إجازة اليوم الوطني 96 للقطاعين الخاص والعام. الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ 68,000 جولة رقابية خلال يوليو وأغسطس. تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم. مركز الملك سلمان يوزع آلاف السلال الغذائية في الحديدة وتعز اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تحرر مناطق في مأرب وعدة مواقع بالقطاعين الشمالي والجنوبي. الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 18 صاروخا قادما من إيران. الداخلية، بل القيادة الأمريكية تدمر 5 ناقلات نفط إيرانية بعد هجمات على سفن حربية. أخيرا، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع الطيران الإيرانية. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
5: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
10: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: يا
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة.
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة التي يسعدني أن أستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
14: يا مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
13: سمعي الكرام، لما اشتد البلاء والأذى من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، وكما ذكرنا في حلقة مضت في الحديث عن عام الحزن بوقوع المصيبتين العظيمتين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب، كان ذلك لا شك يعني من المصائب العظيمة والأحداث العظيمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما توافق ذلك من شدة بلاء وأذى من قومه، كان لابد أن يجد فرجا ولا بد أن يجد ملاذا لهذه الدعوة التي يحمل مسؤوليتها وهمها بعد هذه الأحداث المؤلمة التي زادت من تكالب الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إذ كان أبو طالب هو السند وربما كان الحماية له والمانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. اشتد عليه البلاء فبحث عن مخرج في ذلك، وكانت الفكرة تقوده إلى خارج مكة، دعوة أهل الطائف. هناك أحداث قبل ذهابه صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هذه الرحلة إلى الطائف، ثم ما حدث في الطائف وآثار هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلاها من أحداث.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، كون النبي صلى الله عليه وسلم لقي شدة من قريش بعد حزن قلبه على وفاة مسانده في الخارج ومسانده في الداخل، كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم الدعوة، ولم يفت هذا في عضده عليه الصلاة والسلام، ولم يجعله يتراجع أو يتوانى أو يقول لماذا أنا ولماذا لا لا لا، بل زاد إصرارا، ورأى أن في خروجه إلى الطائف لعله أن يجد أذنا تستمع لقول الحق، وأن يكون حماية له عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين ربه. والله عز وجل كل ذلك يحوطه برعايته ويحفظه، ويصنع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على عينه تبارك وتعالى. لابد أن نعرف أن نواميس الكون لابد أن يكون كذلك، هذه أسباب يفعلها الداعي. الله عز وجل قادر أن يهدي قريش قبل فتح مكة، وأن يفتح مغاليق قلوبهم وكذلك أهل الطائف قبل غزوة حنين، ولكن الله عز وجل أراد أن تكون هذه الأحداث لتكون لنا عبرة، وأن الإنسان يواصل مسيره في الدعوة ويصبر ويصبر ويصبر حتى يرى ثمرة عمله أمام عينيه أو يراها من بعده ويكون له أجرها عند الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن جعفر، لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ابن عمر ابن عمير، وأخوه مسعود ابن عمر ابن عمير، وحبيب ابن عمر ابن عمير، أبناء عوف ابن عقدة ابن عوف بن ثقيف، وهؤلاء من ثقيف، وكانوا السادة. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأن هداية علية القوم هداية لمن تحترم
13: لما بعد.
14: وكان عند ثقيف امرأة من قريش من بني جمح أو جمح، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى هؤلاء الثلاثة يعرض عليهم دعوته، وكلمهم عن التوحيد، وأنه جاء لينصروه إذا أسلموا ليبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فجاء الجواب الصادم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل على الكفر والعناد وأيضا الاستهزاء والاستحقار، فقال الأول منهم هو يمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسله.
12: سبحان الله.
14: ماذا قال الآخر؟ قال ما وجد الله أحد يرسله غيرك. انظر الاستهزاء والاستحقار، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. والله لا أكلمك أبدا. هذا الثاني. الثالث قال والله لا أكلمك أبدا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل إن كان قد بعثك رسولا فأنت أعظم، وإن كنت كذاب فأنت أحق من نكلمك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدود العظيم وهذه النبرة الحادة التي اشتملت على الكفر وعلى الحدة والاستحقار، قال اكتموا عني لا تتكلموا. لما أيس النبي صلى الله عليه وسلم من خير ثقيف قال اكتموا عني ولا تتحدثوا، لكنهم لم يفعلوا، بل أغروا به الصبية والسفهاء وألجأوه. هؤلاء الصبي والسفهاء يستهترون به، حتى جاء في بعض الروايات أنه كانوا يرمونه بالحجارة ويدمون عقبيه عليه الصلاة والسلام، فألجأوه إلى حائط فأخذتهما ابن ربيعة، أخذتهما رقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في ظل هذه الشجرة وهذا الكرم من العنب ونظر إلى السماء يدعو ربه تبارك وتعالى يقول اللهم أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي، وبعد دعائه عليه الصلاة والسلام تحركت له رحمهما. نحن ذكرنا أن هناك امرأة من قريش مع رجال من مع رجل من بني ثقيف، فدعا غلاما يقال له عداس، وهذا الغلام نصراني كان على النصرانية، فقال خذ هذا العنب وضعه في الطبق واذهب به إلى محمد، إلى هذا الرجل.
12: ما كان يعرفانه.
14: فذهب هذا عداس، لا يعرفان أنه جاء للدعوة، لكن عداس هذا لا يعرفه، غلام يعمل عند هذين الرجلين، فأقبل فوضع الطبق عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدناه من النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يأكل قال بسم الله ثم أكل. فنظر عداس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويده وقدميه. فقال ابن ربيعة قال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهم عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ فقال عداس يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انصرف إلى الطائف من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيف. وهنا حدث أمر عظيم.
12: أنت تتعجب دكتور ماجد من أن هذا العامل الذي أتى من تلك الديار البعيدة يسلم، بينما أقرب الناس أهله وعشيرته ومن هم من أقرب أيضا البلدان إليه من ثقيف، مع ذلك ما كان لهذه القلوب أن إلا بعد أن يكتبها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مباشرة تشرب وتلقى هذا الدين العظيم برؤية هذا النبي، فهنيئا لعداس رضي الله تعالى عنه. هذه الأحداث العظيمة اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تهز قلوب أعظم الرجال، وربما تدخل الإنسان في إحباط في يأس. ما الذي حدث بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من حائط عتبة وشيبة.
14: النبي صلى الله عليه وسلم شيخ يوسف ترى يتذكر هذه الحادثة جيدا، وعائشة رضي الله عنها بذكائها وفطنتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. من ضمن سؤالاتها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله حدثني عن أشد يوم مرة بك.
12: سبحان الله.
14: وما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سألت ذهب ذهنه إلى الطائف.
12: الله أكبر.
14: فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما ردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. وهي التي ذكرنا قبل قليل، أغروا السفهاء وآذوا وأدموا قدمي عليه الصلاة والسلام، وهو كان قد ذهب عليه الصلاة والسلام يريد النصرة، ثم قوبل بالاستهزاء والاستحقار وأيضا إغراء السفهاء والأطفال إمعانا في الأذية. فرجع إلى مكة التي أخرجته قبل ذلك، خرج منها مهموم حزين عليه الصلاة والسلام، قد تكالب عليه كفار قريش واجتمعوا على أذيته. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعارب، فرفعت فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. هنا تأتي التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل معه وأن الله عز وجل ناصره. فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك ومرد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال ثم قال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فجاء الرد من النبي الرحيم بأمته المشفق عليهم المحب لهم، رد ينبع من شخص قد كان قلبه أبيض نقيا يريد فعلا هداية هؤلاء القوم، لا يريد الانتقام. فماذا كان الرد مع أن الله عز وجل هو الذي أرسل هذا الملك بأمره تبارك وتعالى؟ فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظر الشيخ يوسف إلى هذا الرفق وهذا اللين وهذا المعدن الصافي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر الانتقام، وإنما آثر الرحمة، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم، وكان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وآمن أغلب أهل مكة بعد ذلك ودخلوا في دين الله، وصارت مكة هي مأرز العلم وكذلك المدينة،
12: وأبناء ألد أعدائه أصبحوا من صحابته.
14: الله أكبر.
12: صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بودي أيضا شيخ أننا ما ننتقل الحقيقة عن هذا الحدث العظيم، وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف طلبا للنصرة لهذا الدين، لأن هذه المسؤولية العظيمة تحتاج لمن ينصرها ولمن ينقلها للناس وللعالمين. الحكمة من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف تحديدا، وقد كانت القرى حوله كثيرة، لماذا الطائف تحديدا؟ ثم أيضا حادثة عداس أنا أتوقف عندها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجيب عداس لما قال: من بلدي يونس، أخي يونس بن متى. استحضار الابتلاء الذي ابتلي به يونس بن متى عليه السلام، وأنضاقت عليه الدنيا كلها بكونه في بطن الحوت فلم يكن له إلا الله عز وجل، هذه أليس نجد فيها شيئا من اللطائف في تذكير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو درب من سبقك من أنبياء الله ورسله، فإنها كل حياتهم كانت ابتلاءات، وكان فيها من الابتلاءات من الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في هذه الحادثة، حادثة ذهابه صلى الله عليه وسلم للطائف، أعود وأقول شيخ، ما الحكمة من أنه يذهب للطائف تحديدا؟
14: الطائف دكتور يوسف فيها سادات من سادات العرب، وهم بنو ثقيف، ولهم أثر كبير لو أسلموا في دعوة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن قريش مما قالته وحكاه القرآن عنهم حين قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أحدهما من ثقيف، لأن له مكانة ولهم قوة، وكان من حتى مستقبلا لما نصرت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عليه الصلاة والسلام، من أقوى المعارك التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين هي غزوة حنين. كانوا أهل منعة وأهل قوة بنو ثقيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بإسلام هؤلاء أن ينصر الله دينه برجال أقوياء. وكان مما حفظ قبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لأن دين الإسلام لا بد له من مناصرين ينصرونه، والداعية بحكمته يدعو الجميع، لكنه أيضا يحرص أن يكون هناك أناس لهم أثر في الدعوة وفي نصرة الإسلام، ولا الدين للجميع لا شك في ذلك. فكان من أسباب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم قوة ثقيف وسادات ثقيف اللي هم الثلاثة، ثم أيضا مرضعته حليمة كانت أو كان أخوالها من ثقيف كما ذكر ذلك في السير.
12: نعم.
14: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذهابه لهذا السبب. وأيضا تعلم قرب مكة من أو قرب الطائف من مكة، وإن كانت هناك قرى أخرى لكنها ليست بقوة أهل الطائف. فكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هنالك هو لا شك أنه يعلم عليه الصلاة والسلام قوة أهل الطائف. ثم أنتم ذكرتم في ثنايا حديثكم يا شيخ يوسف مواقف فعلا تستحق أن نتوقف عندها، منها أن هذا الدين يحمله أحيانا أبعد الناس ويكون لهم أثر عظيم. عداس كما ذكرتم من نينوى بعيد هناك جهة الشام، أبعد من الشام، وجاء إلى هنا إلى مكة، كان غلاما رقيقا عندهم يعمل عندهم، وكان لكنه كان على نصرانيته، ثم لما سمع الحق انشرح صدره. انشرح صدور الإيمان هي من الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فشرح الله صدر هذا، وأولئك السادات الكبار
12: ما كتب
14: أغلقت قلوبهم عن الحق، ولا نعلم بماذا ختم لهم لكنهم لم يؤمنوا. أما هذا الغلام الرقيق الضعيف آمن فخلد التاريخ اسمه، ومات نرجو من الله ولم يذكر لنا، لكنه مات على ذلك، وكونه مات على الإسلام دخل في كونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة وذكره هو لعائشة رضي الله عنها بعد هذا الكرب العظيم وهذا الصدود العظيم من أهل الطائف، يخرج من الطائف ولم يستفق إلا في قرن الثعالب عشرات الكيلوات،
12: يقال إنها 36 كيلو قيل 46، يعني تخيل هذا المشهد،
14: وليس طرق معبدة، جبال يا شيخ يوسف، جبال ما بين الطائف وبين مكة، جبال عظيمة كبيرة، أنت إذا مشيت في الليل ترى عظمة هذه الجبال تأخذك رهبة وخوف. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد شغل ذهنه حتى أنه لم يعد عليه الصلاة والسلام يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب، على بعد قرابة 40 كيلو يمشي بين هذه الجبال والحجارة والأشجار والشوك، مما أصابه من الهم والحزن على عراض هؤلاء. وكونه عليه الصلاة والسلام قد امتلأ بهذا الحزن وهذه الانكسارة التي مرت به في الطائف وإغراء السفهاء والأطفال، ومع ذلك يأتي ملك الجبال يقول أطبق الأخشبين الجبلان العظيمان في مكة، يطبقهما على أهل مكة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم انتصار الله عز وجل له، وكيف أن هؤلاء سينتهي أمرهم. لكن جاء الجواب أنه قال كما ذكرنا سلفا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. معاني عظيمة سامية تجاوزت كل حظوظ النفس عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينظر أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل مليء بالمتاعب ولكنه يصبر. ثم هذا الصبر كان نتاجه أن جاء حاجا إلى مكة معه أكثر من 100,000 كلهم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه المناسك، تلك الطرق والوهاد والأودية والشعاب التي مر منها عليه الصلاة والسلام شارد الذهن يفكر مذهولا، جاءها عليه الصلاة والسلام معه الأمة يقول لتأخذوا عني مناسككم.
12: الله أكبر، الله أكبر.
14: ولا شك أنه كان يمر ويتذكر كل تلك الأحداث، وهذا الصبر أعقبه هذا النتاج العظيم، أن خرج ومعه أكثر من 100,000 يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الله. التي كان يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام،
12: وكان يتلقى الصدود والسخرية
14: الله أكبر. الله
12: اللهم
14: أكبر.
12: لك الحمد. من المعلومات المهمة هنا ذكرتم الأخشبان أو الأخشبين. الأخشب المقصود به الجبل العظيم الضخم، والمقصود بهما جبل أبي قبيس اللي على الصفا المعروف الآن، وجبل يقابله ويقال له الجبل الأحمر. أيضا ربما يطرح سؤال عن قرن الثعالب، ما هو هذا الجبل أو هذا المكان؟ هو جبل في بين مكة والطائف، سمي لأنها تأوي إليه الثعالب بعدما تأكل من لحوم الأضاحي، فهذه من يعني مما يذكر في هذا السياق. وذكرنا قبل قليل أنها ما بين الطائف أو ما بين حائط عتبة وشيبة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها مهموما مغموما، حتى أنه لم يفق إلا في قرن الثعالب، أن بين هذا الحائط وبين قرن الثعالب الجبل أو المكان الموضع أن ما بينهم على الأقل 36 كيلا، وهذا لا شك أنه مسافة طويلة،
14: مشينا على الأقدام وجبال وأنهار وأودية وشعاب،
12: وهو قد ملأ الهم نفسه على هذه الدعوة التي هي رحمة للعالمين. كيف أن هذه الرحمة لم تصل إليهم بعد؟ كيف يوصلها إليهم؟ كيف يسعى؟ كيف كيف؟ هموم كثيرة أذهلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن نفسه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. بهذا نختم أيها الإخوة، تقدم في الختام بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، وفقه الله عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وأيضا شكر للزملاء في استوديو الإذاعة بالقصيم. من تنفيذ هذا البرنامج الزميل ريان بن فالح الحربي، ومن الإشراف والمتابعة متعب بن إبراهيم السليمي والزميل عبد الله الزهراني، شكر الله لهم جميعا ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل ومجلس قادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
11: مجالس السيرة.
15: مجالس السيرة،
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.

وعلى الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر

ربك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت، فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش

0: الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. أو يعدل العاقل عن حق أنزله مبدع ما نشاهده في خلق السماوات والأرض لأجل أهواء أكثر الناس؟ يا من ترى من عالم الشهادة خلقا في السماء يستحق الإكبار، إن في عالم الغيب خلقا آخر تتقاصر دونه المدارك والأبصار. أي تدبير وأي تقدير ذلك الذي يدبره ويقدره من يمسك الأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا تتعدى؟ ما أكثر البراهين العقدية في القرآن الكريم التي تبعث على الإيمان بالله تعالى وتدعو إلى اليقين بما وعد وأوعد. من رحمة الله تعالى بعباده أن فصل الآيات الدالة عليه وصرفها في خلقه حتى لا يبقي لهم عذرا عنده.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 14:15 عصرا
5: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 14:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور.
10: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور.
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
10: تنفيذ
11: خالد بن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب، وكعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم نرددها بأسلوب التلقين، وبعد ذلك ننبه بعض التنبيهات اليسيرة، ثم بعدها نستمع لتلاوات الطلاب ونصحح الأخطاء إن كان هنالك خطأ. قبل أن نبدأ المنهج في هذه الحلقة نحتاج من الطلاب أن يعرفون بأسمائهم.
13: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
14: عبد الله سعد عبد الله الدريهم.
15: نواف بندر عثمان الزاحم.
12: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة الفيل. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: يجعل كيدهم في تضليل.
1: يجعل كيدهم في تضليل.
0: وأرسل عليهم طيرا.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: فجعلهم كعصف مأكول.
0: كعصف مأكول.
1: كعصف مأكول.
0: نعيد الآية الأخيرة. فجعلهم كعصف مأكول.
1: فجعلهم كعصف مأكول.
0: بارك الله فيكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة. في هذه الآيات مرت معنا بعض الأحكام التجويدية، لكن هناك بعض التنبيهات في قوله تعالى في الآية الثانية: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ليست تضليل، واضح الفرق؟ هنا حرف ضاد وليس حرف ضاء، تضليل. وكذلك في قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. وفي الآية التي قبلها: ترميهم بحجارة من سجيل. يعني ننتبه لأحكام النون الساكنة وأحكام التنوين وكذلك أحكام الميم الساكنة التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بنواف.

0: في تضليل
1: كيدهم في تضليل لا أعدها كيدهم في تضليل
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل
1: ترميهم
0: بحجارة من سجيل.
1: طيب على مهلك ترميهم بحجارة من سجيل
0: ترميهم
1: ترميهم مرة هنا مفخمة ترميهم

0: تضليل
1: تضليل.
0: تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: أحسنت يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.
2: أعوذ

0: مأكول.
1: بارك الله فيك يا عبد الله وفي زملائك إبراهيم ونواف، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة قاف.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي الصف والجمعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي الصف والجمعة.
1: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: تلكم الجنة.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، وأستهلها معكم بالعناوين. المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع عمان. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. في أول استضافة عربية، الرياض تحتضن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026. 23 سبتمبر إجازة اليوم الوطني 96 للقطاعين الخاص والعام. هذه أبرز عناوين نشرتنا، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن، مجددة تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وأكدت المملكة أن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ودعا الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. رحب الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي جاسم البديوي بالبيان المشترك لوزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية وكندا الرافض لسياسات التوسع الاستيطاني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوجه نحو اتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بقرار المملكة المتحدة و12 دولة حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واعتبر فهمي في بيان له هذه الخطوة اتجاها صحيحا لمحاسبة الاحتلال، داعيا دول العالم للانضمام لهذا الموقف لحماية حل الدولتين. تستعد الرياض الاثنين المقبل لاحتضان أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية وسط مشاركة دولية واسعة وترقب لمخرجاتها من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأربعاء 23 من سبتمبر الجاري سيكون إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 96 للقطاعين الخاص وغير الربحي، ويأتي القرار احتفاء باليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام. وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم مبادرة تعاون مع جمعية زمزم الصحية بهدف تعزيز الوعي الصحي ودعم الخدمات الصحية والوقاية في البيئة المدرسية وتجهيز العيادات وتنفيذ برامج فحص الإبصار، إلى جانب دعم الحالات المستحقة بالأجهزة والنظارات الطبية. نظمت جامعة أم القرى ورشة عمل حول برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال الذي تقدمه بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف التعريف بالبرنامج ومساراته ودوره في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 4000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما وزع المركز 1000 السلال الغذائية على الأسر في مديرية مخا بمحافظة تعز اليمنية. وفي غزة يواصل مركز الملك سلمان توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا في القطاع، والتي بلغت أكثر من 24,000 وجبة. قال الحرس الإيراني الثوري اليوم إنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج ردا على الهجوم الأمريكي على ناقلات إيرانية. وقد ذكر الحرس الثوري أن السفن العشر حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية مساء أمس بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين السابقين.
2: في أخطر تصعيد يشهده مضيق هرمز منذ الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم 10 سفن. إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت إيران بأنها ستخسر ناقلاتها النفطية في كل مرة تحاول استهداف السفن الحربية الأمريكية، في حين نفت القيادة المركزية سنتكوم تعرض أي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية للاستهداف، وقالت إن جميع محاولات الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة هذه السفن باءت بالفشل. وتؤكد واشنطن أن الناقلات الإيرانية 10 التي جرى تدميرها الأسبوع الماضي كانت جزءاً من شبكة بمليارات الدولارات توفر التمويل للحرس الثوري. ومع غياب أي بوادر لانفراجة قريبة وتزايد الهجمات المتبادلة بعد هدوء نسبي ساد للشهر، تتصاعد حرب الناقلات وسط مخاوف من تحول السفن التجارية في الخليج العربي إلى أهداف في هذه المواجهة، خاصة بعد التهديد الإيراني المباشر باستهداف السفن الكويتية والبحرينية. ويشكل تهديد طهران تصعيدا خطيرا من شأنه إطالة أمد الأزمة وفي اتساع نطاق الصراع، مما يعني استمرار إعاقة حركة الملاحة وأعباء اقتصادية ستعاني منها العديد من الدول.
5: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا وعددا من المنشآت التجارية والزراعية في بلدتي الرام وسلوان ومدينة جنين بالضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين. وفي موضع متصل اعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون، خلال عمليات دهم وتفتيش واسع طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت على مدن جنين وطول كرم ونابلس. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الأعزاء، رصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تعرض عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة خلال الليل. وأضافت الهيئة أنه لم يتسنى لها التأكد من وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وعلى نحو منفصل قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن واقعة أخرى اليوم على بعد 24 ميلا بحريا من ميناء راشد في الإمارات، وأضافت أن سفينة شوهدت وهي تميل إلى أحد جانبيها في أثناء رسوها، مما قد يشير إلى حدوث تسرب للمياه فيها عقب هجوم بمقذوف مجهول. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع عمان. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة. في أول استضافة عربية، رياض تحتضن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026. 23 سبتمبر إجازة اليوم الوطني 96 للقطاعين الخاص والعام. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من غرفة الأخبار ومن التنفيذ بدر الزهراني، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا على طيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
0: 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مستهل هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999 011-405-2999. نستقبل أسئلتكم من خلال الاتصال وأيضا من خلال الواتساب مكتوبة، ونأخذ ما يسمح به وقت هذه الحلقة. باسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة ورفعة الشأن.
6: اللهم أمين. على بركة الله، استهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعث به الأخ الكريم يسأل، يقول: هل يجوز شرعا إعطاء زكاة مالي للسائق الخاص الذي يعمل تحت كفالتي؟
7: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الزكاة فريضة شرعية يجب على المسلم أن يؤديها وأن لا يتهاون فيها، قد قال تعالى: وآتوا الزكاة، وجاءت النصوص بالتحذير منع الزكاة وبيان أن شناعته عظيمة، ولذلك على الإنسان أن يقوم بأداء هذه الزكاة. ودفع الإنسان لزكاته لعامله والموظف عنده يخشى فيها من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك العامل أو السائق غنيا، فإن الراتب الذي يتقاضاه قد يكون كافيا لسداد حوائجه وسداد حوائج أهل بيته، ومن ثم لا يجوز دفع الزكاة له لغنى بهذه الوظيفة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة مري. والحذر الثاني أن تحسب هذه الزكاة على أنها في مقابل خدمة، أو أنها مكافأة لأدائه لعمله، وهذا أيضا فيه محذور آخر. ومن ثم من أراد أن يدفع زكاة ماله لسائقه أو خادمه فعليه بأمرين: الأمر الأول أن يتأكد أن ذلك العامل فقير ومحتاج، وأن دخله لا يكفيه لقضاء حوائجه، والأمر الثاني ألا يقوم بدفعها صاحب العمل لمن يعمل لديه مباشرة، بل يختار من يدفعها إليه من غيره، من أجل أن نأمن من أن تحسب عليه كأنها إكرامية أو هدية بسبب إتقانه لعمله.
6: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من جدة عبد الله، حياك الله يا عبد الله، تفضل.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام علي. ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟ كرمت وكرمت. الله يجزاك يا شيخ. أنا عندي سؤال، بس كنت ملتزم الحمد لله بالصلاة، لكن لي فترة حاليا كاسل فيها والأشياء هذه، هل يعني في حاجة أقدر أسوي عشان أرجع قوي إيماني؟ مع إني بصلي النوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة والأشياء هذه، وتصدق.
6: نعم تستحق.
1: أسأل الله عز وجل أن يمن عليك بهداية. ما كان منك من التكاسل عن الصلاة هذا أمر شنيع وفعل يخشى عليك منه، وقد قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وجاءت أحاديث ترهب من ترك الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك عليك أن تعيد حساباتك وأن تستعد لآخرتك بمحافظتك على الصلاة المفروضة. وهناك عدد من الوسائل التي يشير بها عليك في هذا الباب. الأول الحرص على أداء الصلوات في أول أوقاتها بلا تسويف، لأن التسويف يجعلك تنساها ثم تتركها. الثاني أن تحرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، فإنها من أعظم ما يعين الإنسان على أداء صلواته. والأمر الثالث أن تستشعر في صلاتك أنك تناجي ربك خالقك مدبر أمرك الذي يتصرف في فيك وفي الكون كله. وكذلك عليك في أثناء صلاتك أن تستحضر معاني ما تقرأ في هذه الصلاة، سواء كانت واجبا أو نفلا. وعليك أيضا باختيار البيئة الصالحة التي تعينك على أداء الصلوات في أوقاتها، ومن ذلك اختيار الرفقة الطيبة والسكنة في مدينة يحافظ أهلها على الصلاة، وحرصك على أن تكون قريبا من المسجد وخصوصا في أوقات الصلوات.
6: نعم جزاكم الله خير معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذه الأخت تقول: اشتريت شقة على الخارطة قبل حوالي 3 سنوات، وبعد انتهاء بنائها تم عرضها عن طريق المطور للبيع ولمدة 2 سنين، ولم يتيسر بيعها، والآن تم تأجيرها. تسأل عن موضوع الزكاة، هل عليها زكاة وكيف؟
1: نعم، إذا لم يكن عندها نية جازمة في البيع فحينئذ لا تجب فيها الزكاة، وإذا كانت مترددة بين البيع والتأجير فإنه ليس عندها نية جازمة بالبيع. أما إذا كانت عندها نية جازمة بالبيع لا تردد فيها ولا مثنوية، فحينئذ عليها أن تقيمها في كل عام وأن تخرج زكاتها بناء على ذلك. والذي يظهر لي أن النية لم تكن جازمة بالبيع، بل هي مترددة بين التأجير والبيع، وفترة تأجيرها أيضا إذا لم يكن عنده نية لبيعها فإنها حينئذ لا تجب الزكاة فيها. أما إذا كان هناك نية للبيع جازمة فحينئذ تجب الزكاة فيها بمضي حولها.
6: جزاكم الله خير معالي الشيخ. معنا من الرياض أبو عبد الله.
2: أين؟
6: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله شيخ سعد.
1: كلمت
2: تفضل. شيخ سعد عندي 4 أسئلة الله يحفظك.
6: تفضل. الأول،
2: السؤال الأول يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة كيف نجمع يا شيخ سعد بين حديث أبو هريرة وصاني خليلي اللي صلاه الضحى يا شيخ، أنا أصلي صلاة الضحى، وفي من يقول أنها لا ينبغي المداومة عليها صلاة الضحى، الله يحفظك يا شيخ.
6: طيب خليك معنا أبو عبد الله تسمع الجواب، تفضل شيخ سعد.
1: صلاة الضحى صلاة مشروعة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها،
7: من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء قال وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ذكروا منها صلاة الضحى، والقول بأنه لا يحسن المداومة عليها هذا قول خاطئ وخالف ظواهر النصوص. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. فدل هذا على استحباب المداومة على صلاة الضحى في كل يوم. وكون بعض الرواة لم يذكر أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليس معنى أنه لم يصلي حقيقة، ولو قدر أنه لم يصلي لم ينفي هذا استحباب هذا الفعل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام داود عليه السلام بصيام يوم وإفطار يوم مع أنه لم يكن يفعله. فدل هذا على أنه لا يلزم في استحباب العمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، ما دام أنه قد ثبت استحباب ذلك العمل بدليل آخر كالأحاديث القولية.
6: نعم، تفضل أبو عبد الله سؤالك الآخر.
2: أحسن الله إليك شيخ. السؤال الثاني يا شيخ سعد الله يحفظك، بالنسبة ل الجمع بين النية لمن صام يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، هل يجمع النية في يعني بين صيام عاشوراء وقضاء من رمضان أو شيخ؟
7: إذا صام إنسان العاشرة من شهر الله المحرم بنية القضاء أجزأه عن القضاء، وإذا كان الأمر كذلك فهل ينال به أجر صيام يوم عاشوراء؟ فهذا من مواطن الخلاف. إذن إذا أراد أن يصوم عن القضاء في شهر رمضان في شهر الله المحرم في يوم عاشوراء فإنه ينوي القضاء ولا ينوي أنه عاشوراء لذات عاشوراء، وإنما ينوي أنه قضاء عن رمضان، ونرجو أن ينال بذلك أجر صيام يوم عاشوراء لثلاثة أسباب. أولها أنه يصدق عليه أنه قد صام ذلك اليوم وإن كان قد صامه عن قضاء لأنه يدخل في الحديث، وثانيا أن صيام يوم وثانيا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكون عليه الصيام من رمضان فيصومها في أيام العشر، ما يدل على إمكان تداخل الأعمال في الصيام بعضها مع بعضها الآخر. وثالثا أن قاعدة الشريعة أن من أدى العمل في ما يمكن أن يتداخل فيه مع عمل آخر فإنه ينال الأجرين معه، كمن صلى سنة الفجر بنية أنها سنة للفجر وأنها تحية للمسجد.
6: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أبو عبد الله عندك سؤال آخر؟
2: أي نعم. بالنسبة شيخ سعد، بالنسبة لخاتم التسبيح لمن يسبح بخاتم التسبيح ما حكمه يا شيخ؟
7: هذا الخاتم لم يكن موجودا في عهد النبوة، ولم يكن الناس في الزمان الأول يتخذون آلات من أجل عد التسبيح، وسير الإنسان في قرباته وطاعته وذكره لله تعالى على وفق ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولذلك فتسبيحك محسوب ومكتوب عند الله جل وعلا، أحصيته أنت أو لم تحصه فإن الله جل وعلا محصيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بعد الصلاة المغروضة بأصابعه صلى الله عليه وسلم.
6: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. معنا ابو عبد الله ولا راح؟
2: معك يا شيخ. عندي سؤال الاخير يا شيخ سعد الله يحفظك. شيخ سعد بالنسبه ل ان لدي بعض الارحام حاولت اتواصل معهم بالعبر التي صار لهم خارج الرياض لكن ما يردون غالبا على الجوال، هل الرساله الصوتيه تكفي ان شاء الله او تفي اكون اديت يعني صله الرحم يا شيخ؟
7: صله الرحم عمل صالح فيه اجر كبير، وجاءت النصوص بالامر به وترتيب الثواب العظيم عليه. وصله الرحم لا تتوقف على الزياره، بل هناك معاني من صله الرحم، من ذلك محبه القرابه هذا من صلة الرحم، الدعاء للقرابة هذا من صلة الرحم، الثناء على القرابة هذا من صلة الرحم، مشاركة القرابة في مناسباتهم كالزواجات هذا من صلة الرحم، تفقد أحوالهم المالية وتقديم المساعدات المالية لهم هذا من صلة الرحم. فبالتالي ليست صلة الرحم مقتصرة على الاتصال الهاتفي، الاتصال الهاتفي وجه من أوجه صلة الرحم لكنه ليس منحصرا عليه. إرسال الرسائل سواء كانت رسائل بالبريد أو رسائل بالجوال أو رسائل بوسائل التواصل فهذا كله مما يدخل في مسمى صلة الرحم.
6: شكرا لك أبو عبد الله، بارك الله فيك. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات مع الشيخ. هذه الأخت تقول قمت بإرضاع ابنة أختي، تسأل تقول هل أختها الكبرى تعتبر ابنتي وأبنائي إخوانها أم من رضعت معه فقط من أبنائي؟
7: نعم، هذه البنت الرابعة تعتبر بنت لك وأبنائك إخوة لها. أخت هذه الرابعة سواء كانت أكبر منها أو أصغر منها لا يعدون أبناء لك من الرضاعة، وهم أجانب بالنسبة لأبنائك ويلزمهم الاحتجاب من أبنائك.
6: نعم، جزاكم الله خير. من ضمن الأسئلة هذا الأخ الكريم يسأل يقول هل يجوز الدعاء بدعوة الأنبياء من مثل دعوة سليمان عليه السلام ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟
7: الأدعية النبوية في كتاب الله على نوعين، أدعية بأمور تختص بالأنبياء أو تكون متوافقة لظروف يعيشونها فهذه لا يدعو الإنسان بها، ومن ذلك دعوة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ونحو ذلك من كذلك لفظة إني مغلوب فانتصر ونحو ذلك من الأدعية، فهذه لا يشرع للإنسان أن يقتدي بأنبياء الله فيها. النوع الثاني من أنواع أدعية أنبياء الله الدعاء بما يحقق مقصود الشارع أو يحقق المصلحة للناس، هذا لا حرج على الإنسان بأن يدعو بها، ومن ذلك أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، ونحو ذلك من الأدعية الواردة عن أنبياء الله عليهم السلام.
6: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا أبو إبراهيم من الرياض، تفضل أبو إبراهيم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حياك الله شيخ سعد.
7: سلمت وكرمت.
8: الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة للي يأتي مبكر للمسجد ثم يحجز له مكان في الصف الأول ثم يجلس في الخلف يقرأ القرآن ويذكر الله، الوقت تقريبا حول، لأن المسجد هذا يأتي الناس مبكرين يعني يجلس تقريبا حول ساعة أو ساعة وشوفوا خلف، والناس يجون بعده لكنه مكانه محجوز ما يتغير حتى ينتهي من الذكر وكذا يرجع إلى صفه الأول زي ما كان الشيخ.
6: نعم، تستمع.
7: هذا له ثلاثة أنواع. النوع الأول أنه يخالط الصفوف ويتجاوزها إذا أراد أن يعود إلى مكانه، فهذا تحصل فيه إيذاء وبالتالي يمنع منه. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب في المسجد فقال لقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت بتخطي الرقاب. فمثل هذا لا يجوز له أن يضع مكانه في مقدمة المسجد مع علم بأن الصفوف ستتوالى وأنه لن يتمكن من الوصول إلى مكان سجادة إلا بشيء من الأذى للآخرين. في الحالة الثانية إذا كان ذلك المكان قد وطد نفسه فيه ويظن أن له ويظن أو يحبسه على نفسه ويجعله بمثابة المملوك له، فهذا أيضا لا يحسن بالإنسان أن يفعله. والحالة الثالث إذا لم يكن شيء من هذا فليس فيه أذية ولا يوجد أو لا يترتب على ذلك ترك فراغ ويكون المصلي في المسجد لا يخرج منه، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك.
6: نعم، شكرا لك أبو إبراهيم. أختم بهذا السؤال شيخ سعد. الأخ الكريم يسأل يقول عن حكم صلاة كبير السن وفي ملابسه شيء من البول علما بأنه مصاب بسلس البول.
7: يحرص الإنسان في أدائه في الصلاة على تطهير ثيابه في قوله تعالى وثيابك فطهر، وإذا علم شيء من النجاسة قام بتنظيفها، وإذا قدر أنه صلى جاهدا وجود النجاسة في ثوبه ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة على الصحيح من قول أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فجاءه جبريل في أثناء الصلاة فأخبره أن في نعليه قذرة فخلعهما، فلم يؤمر بإعادة ما مضى من صلاته. بارك الله فيك، شكرا على حسن تلقيك للأسئلة، حسن تعاملك مع المتصلين والسائلين، لا حرمك الله الأجر، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل الذين يرتبون هذه اللقاءات توفيقا وسعادة وصلاح حال، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمتصلين والمستمعين توفيقا وصلاحا وسعادة ورفعة درجة ورضا من الرحمن الرحيم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم الله متمسكين بدينه سائرين على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يسر لهم أمورهم وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يصلح لهم ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والصلاح والسعادة بفضله وإحسانه، كما أسأله جل وعلا أن يجعل أيامنا المستقبلة خيرا مما مضى بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تقبلوا في ختامها تحية الزملاء من شاركوا في إيصالها، وعلى أن نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
9: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
9: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
9: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: المقتسمين.
1: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إنه النذير البين النذارة من عذاب أليم، حتى لا يحل بهم ما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها. وكأن الذين يتحالفون على مخالفة الأنبياء لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه.

0: وصف الله عز وجل المقسمين على مخالفة الأنبياء بأنهم جعلوا القرآن أصنافا، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فأقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يسأل العباد يوم القيامة عن جميع أعمالهم، وكل العباد يوم القيامة يسألون عن خلتين: عما كانوا يعبدون، وماذا أجابوا المرسلين. فالأول سؤال عن التوحيد، والآخر عن إثبات النبوات. وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: يقول الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وما أنزل إليه، وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به:
1: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
0: لا تلتفت يا محمد إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ولا تخفهم، فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
1: الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون.
0: في هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر: سوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وعاقبة أمرهم.

0: ثم قال الله تعالى: وإنا لنعلم يا محمد أنه يحصل لك من أذاهم انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم.
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
0: أمر تعالى نبيه عند تلك الحال أن يشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
1: واعبد

0: أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله حتى الممات، ومن ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف، فإن هذا كفر وضلال وجهل. وقد كان الأنبياء هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الجنة. آيات الجنة. آيات الجنة.
1: دار النعيم المقيم. دار النعيم المقيم. أعدت للمتقين.
0: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
1: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: ولا أذن سمعت
1: ولا خطر على قلب بشر.
0: آيات الجنة. آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم
2: الله أكبر الله

الله أكبر. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شيطاننا وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قوله أجادب أرض صلبة لا ينضب منها الماء، وقوله قيعان أرض مستوية ملساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تقحمون فيها. متفق عليه. قوله فيتقحمن يدخلن فيها بشدة ومزاحمة، وقوله بحجزكم الحجزة معقد السروال والإزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

0: حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون من فيوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا، لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر، لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون، لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة العنكبوت وحتى سورة لقمان.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة العنكبوت وحتى سورة لقمان.

0: الغيب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
4: اللهم آمين، أحسن الله إليكم. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة، يقول فيها مرسلها: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع هم معين أو طلبا للبركة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا لدفع هم معين أو طلب البركة؟ أما سورة البقرة، نعم، فهي من أعظم سور القرآن الكريم، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا شك أن قراءتها يوميا برجاء بركتها وتكون حرزا أيضا وأيضا يعني من الشيطان، فهذا لا شك أن دلت عليه الحديث. فأخونا الكريم يقول: لدفع هم معين أو طلب البركة. طلب البركة، نعم، هذا الحديث تدل عليه، بمعنى يقرأها يرجو بركتها العامة وطمعا في فضل القرآن العظيم عموما، وهذه سورة بخصوص، والقرآن كله شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل هذا يعني مطلوب، لكن قوله يعني يوميا لدفع هم معين، هذا هو الذي يعني محل نظر. لكن مهما كان يعني قراءته يوميا لا إشكال فيه، لكن يعني تخصيصه بهم معين يعني يحسن، يعني الحمد لله القرآن شفاء وسورة البقرة أيضا كلها بركة، فيكون بها إن شاء الله دفع ليس هم معين بل دفع جميع الهموم إن شاء الله. ولهذا يعني تخصيص هم معين يعني قد يكون تخصيص من غير دليل. أما قراءته يوميا لا إشكال فيه، وطلب البركة لا إشكال فيه، ولكن تخصيصها هذا هو الذي يعني قد يكون محل نظر أو محل توقف. لكن على كل حال استمر على قراءتها جزاك الله خيرا، وأيضا مع رجاء بركتها وأيضا رجاء الشفاء باعتبارها من القرآن، وهذا كله دلت عليه الأحاديث، وكذلك التحصين من الشيطان وتحصين من الشياطين وتحصين من الشرور، هذه كلها دلت عليها الأحاديث والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا يسأل عن حكم رد السلام المسجل في الملاحظات الصوتية أو الرسائل المعاد توجيهها عبر الواتساب.
5: هذا أحسن أنه سؤال لطيف جدا، وخاصة أنه يعني مع الوسائل الآن المعاصرة فالإنسان يسمع كثيرا من كما يقول الدعاء والسلام ونحو ذلك. لكن السلام لا شك طبعا المطلوب للمسلمين إنشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، وإذا حيوا بحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن السلام في المسجل إذا كان يقصدك، أحيانا يرسلك رسالة بالمسجل رسالة صوتية أو بالواتساب أو نحو ذلك مكتوبة ويقول السلام عليكم، نعم هذا يجب أن ترد عليه، يجب أن ترد عليه لأنه خصك أنت بالسلام، أرسلها لك وقال السلام، سواء تعرفه أو لا تعرفه، لأن بعض الإخوان يعني عنده أدب وإن كان يعرفك إنما يريد أن يسألك أو يريد أن يستفسر، فتجده يبدأ رسالته بالسلام، فهذا إذا أجبته تجيبه برد السلام، لأن هذا يعني حق، لأن هو رسالة مرسلة لك وخاصة بك بغض النظر أنت تعرف المرسل أو لا تعرفه، لأنه حينما أرسلها هو أرسلها على هذا الرقم وقال السلام عليكم، فأنت ترد عليه. أما إذا كان لا كلام عام ليس لك، يعني مثلا يلقي محاضرة أو شيء ويسلم، هذا لا يلزمك لأنك لم تكن مقصودا يعني، ولو ردت لا حرج، لكنها لست مقصودا بالسلام. أما من سلم عليك فيجب أن ترد عليه، لأن البدء بالسلام سنة ورده واجب. لكن إذا كان لا سلامه عام أو يتكلم دخل على الذين سيحاضروا عليهم وقال السلام عليكم مثلا، وأنت تسمع محاضرة وهو حينما دخل السلام عليكم، وحينما بدأ بمحاضرتك السلام عليكم، فإرادته حسنا، وإن لم ترد فلا يلزمك، لأن السلام ليس موجها لك. لكن لو كان رسالة مخصوصة لك وسلم فهذا لابد أن ترد، لأن السلام موجه لك خاصة، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أخونا محمد أبو عبد القادر يقول: ما حكم الأكل مع زميل يسب الدين رغم أنه يصلي؟
5: صلى الله السلامة. سب الدين خطر بالكفر، سب الدين ما سب الدين قال العلماء إنه كافر، نسأل الله سيخرج من الله، سب الله أو سب دين الإسلام أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من نواقض الإسلام، صلى الله السلامة. وما تنفع الصلاة إذا كان فعلا يعني لم يتب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا أن أول عليك أن تنصحه ولا تجالسه، وأنت مقر هذا المنكر. أما إذا جالسته مناصحة ومن أجل أن يرجع فجزاك الله خير لا مانع، وللإصلاح والدعوة والنصيحة لا مانع، مع عدم الرضا ما صدر منه، لأن هذا يوجب الخروج من الله، سب الدين يخرج من الله كما ذكر أهل العلم، ولا صريحة يعني. فلا يجالس إلا إذا كان فعلا مجالسته تنفع من حيث نصحه ودعوته وإنكار منكره، فهذا لا حرج إن شاء الله. وعليك أيضا يعني أيضا لا أقول دعه، إنما فعلا اجتهد في مناصحته وفي تنبيهه وبين له أن هذا يعني أنه يخرج من الملة، عليه أن يتوب وأن يجد إسلامه، صلى الله عليه وسلم. ولو صلى يعني الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا.
4: بارك الله فيكم معالي الشيخ، وما زلنا مع أسئلتكم مستمعين الأعزاء. يقول الأخ المرسل: ما حكم قتل الكلاب في المدينة إذا كانت تشكل خطرا وتهجم على الناس والأطفال؟
5: لا لا لا الكلاب جاء فيها يعني أولا فيه حديث في قوله صلى الله عليه وسلم يعني خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهن طبعا الحدأة والغراب والحية والفأرة والكلب العقور فهذا إذا كان فعلا يعقر الناس ويؤذي فإنه يعني يقتل. لكن الأصل الرفق بالحيوان، الأصل في الإسلام هو الرفق الحيوان والرحمة بهم والإحسان إليهم، وأيضا في كل كبد رطب أجر كما هو معلوم. لكن إذا كان موذيا أو عقورا فإنها العقور يقتل، لكن غيرها تدفع بأقل ما يمكن دفعها به، لا يصر إلى القتل إلا إذا كان لو ليس هناك علاج إلا بالقتل. أما إذا تدفع بأقل ما فهذا ينبغي تدفع بوسيلة أخرى كإبعاده أو حبسه أو نقله، طبعا حبسه مع أكله طبعا يحبس، أو نقله إلى مكان بعيد. أما إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فلا مانع من قتله حماية الأنفس ودفع للضرر. فهذا هو الذي يعني ينبغي. والأخ يتكلم عن الكلب، فالكلب العقور هو الذي يعقله الناس، ولا الدواب كما قلت الذي يقتلنا بالحل والحرام، كما قلنا الغراب والحداء والفأرة والحية والكلب العقور وغيرها من الحيوانات إذا كانت تؤذي، حتى لو كان قط يؤذي ولم يندفع أذاه بأقل ولا نفع بقى فإنه يقتل. على كل حال نجتهد في يعني دفعها بأقل من القتل، فإذا لم يعني ينفع إلى القتل فلا مانع من قتلها، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول الأخ المرسل: اشترى شخص مني بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني فيه، هل يجوز لي أخذه وهل تبرأ ذمتي بمجرد قوله ذلك؟
5: واشترى منك بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني فيه، كيف هذا المبلغ لك أنت تسامحه؟ هذا السؤال: اشترى شخص مني بضاعة وبقي عليه مبلغ فسامحني، لا أنت تسامحه. لكن العكس مهما كان، إذا كان يعني في ذمتك مبلغ لشخص وسامحك فنعم تبرأ ذمتك، جزاه الله خيرا، هو مأجور وأنت تبرأ ذمتك، والدين يسقط بالإبراء. الدين يسقط ما لم يسامحك وأبراك، فإن الدين يسقط والذمة تبرأ، بل هو من الصدقة وأن تصدق خير لكم. فإذا تحقق الإبراء من صاحب الحق وهو كامل الهدية، فإذا أبرأك ليس له أن يطالبك مرة أخرى. وأيضا أنت لا يلزمك رد المال، انتهيت. لكن لو رددته من باب الوفاء والإحسان فالأمر هذا واسع، لكنه ومن مكان الأخلاق، لكن الذمة تبرأ بالإبراء، الذمة تبرأ بالإبراء، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم معالي الشيخ. أيضا هذه الرسالة يقول فيها الأخ المرسل: ما حكم قول بعض الناس يحلها الحلال أو يحلها ألف حلال؟
5: لطيف هذا. نعم الناس يعني يصدر منها هذه العبارة: حلها حلال ويحلها ألف حلال. طبعا حسب القصد، وغالبا قصده صحيح غالبا، وهو يعني تدل على يعني على التفاؤل، يحلها بمعنى هو وقع في مأزق أو وقع في مشكلة، ومن باب يعني فعلا أن يسري عن نفسه، وأن أيضا يقول حلها تنحل إن شاء الله، بمعنى تفاؤل وحسن ظن ونحو ذلك، وتمني بأن ييسر الله الأمر بطريق مشروع مباح. فهذا إذا كان هذا المقصود فلا حرج، إذا كان هذا المقصود فلا حرج، لأن يعني المراد يعني أن أنه إن شاء الله تنحل، والأمر في هذا يعني سعة وحسن ظن بالله عز وجل ونحو ذلك. أما إذا كان يعني لا أن أن أن أن نرجو الحل من غير الله، وهذا بعيد يعني حقيقة فيما نسمعه من كلام الناس، ليس يقصد أن يحلها غير الله. لو كان هذا لا، هذا حرام ولا يجوز، لأن الأمور بيد الله عز وجل، سواء أن تحل أو لا تحل، لأن حتى وإن لم تحل ولم يريد الله حلها فهي خير للمؤمن. المؤمن معلوم أن أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير سواء إن حلت أو لم تحل، لأن المؤمن حسن الظن بربه. فإن حلت الحمد لله، ولم تحل الله يعني قد يكون أخر عنه شيئا كثيرا وذرأ عنه شيئا كثيرا، لكن ليس هذا مقصود الناس أنه يحلها غير الله. ولهذا الذي يبدو لي أن ظاهرها صحيح، وإن يعني أبدلها بما يزيل اللبس، يعني كان يقول مثلا الله يسر الأمر مثلا، أو جعل الله لنا مخرجا، أو رزق الله فضله، أو نحو ذلك، جيد. لكن فيما يبدو لي أنه لا إشكال فيها، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول الأخ المرسل: إذا كنت قادرا على النهي عن المنكر ولم أفعل خوفا من سخرية الناس أو نقدهم، هل علي إثم؟
5: هذا سؤال لطيف لكنه غريب، يعني ما يعني من حكمة الله عز وجل أن الذي يأمر بالمعروف عن المنكر غالبا ثقيل عن النفس، ثقيل عن النفوس من يأمره بالمعروف عن المنكر. فقولك يعني أو نقدهم، لا، خوف من سخرية، لا، هذا ما ليس مسوغا لأن تترك النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف. ولهذا لا لا لا لا لا أحسب أنك تسلم من الإثم ما دام أنك قادر على إنكار المنكر وليس هناك ما يمنع وليس لك عذر إلا السخرية من الناس وخوف الناس. أما إذا كان خوفا حقيقيا بمعنى يعتدون عليك أو يضربونك أو يؤذونك، نعم هذا ممكن أن يعني تتركه أو يعني تؤجله إلى وقت أوسع أو تنكر بقلبك أو تنكر يعني ممكن. أما إذا كان مجرد خوف يعني سخرية لضعف منك، هذا لا، ليس مسوغا. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. فهذا هو طريق أهل الفلاح. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فهذه درجة الإنكار. ولهذا كنت قادرا على الإنكار، عالما بالحكم، آمنا من حصول المفسدة، فأنت مسؤول. وأما مجرد ترك المنكر لخوف الناس أو استهزاء بهم، فقد تأثم بقدر يعني تفريطك فيما أوجب الله عز وجل. فاجتهد في هذا جزاك الله خيرا، واتق الله ما استطعت، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: أقاربي من غير الدرجة الأولى كثيرون ولا أستطيع وصلهم جميعا، هل يكفي رؤيتهم في المناسبات والاجتماعات العائلية والأعياد؟
5: جزاك الله خيرا، هذا سؤال مهم حقيقة وهو كثير يعني. والحمد لله نحن في التواصل، يعني التواصل معهم ليس فقط بالزيارات، لا التواصل معهم بالسؤال عنهم وتفقدهم وإرسال الرسائل الجوالية وإرسال غيرها، وهذا كله وسيلة يعني. ولا شك كذا، وكما قال السائل، كلما كان أقرب كان حقه أكبر، كلما كان أقرب لكن كلما بعود يكفي الاتصال، يكفي مزاورة في العيدين أو في كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر على حسب يعني الظروف، حسب ما يتهيأ لك. لكن لا تنقطع، يعني المقصود أن لا تقطعهم ولا تنوي مقاطعتهم، وإنما ترسل رسائل جوالية، ترسل كما قلنا مكالمات هاتفية، ترسل رسائل يعني بالواتساب أو بغيرها يعني، وتتفقدهم بأسئلة جيدة يعني. لكنه يعني الوسائل المعاصرة ولله الحمد هذه فرصة جدا لأن يعني يتواصل الإخوان والأقارب، وغالبا أنهم يكتفون بها لأنهم كل مشغولون، والناس يعني هذه أغنت كثيرا عن الحضور الشخصي، لأن الحضور الشخصي فيه مشقة، وأيضا الحمد لله اتسعت المدن وتباعدت المنازل، فقد سيحتاج يركب سيارة ويركب نقل عام ونقل وصيلة ومواصلات عامة إلى آخره. فعلى كل حال يكفي في هذا التواصل بالهاتف والتواصل وأول كل أسبوعين كل شهر على حسب ما يراه مناسبا وحسب ما ظروفه. المهم أن لا ينمي المقاطعة ولا ينمي قطعهم، هذا هو الذي يمكن يقال في هذا المقام. وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله برا وإحسانا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة الضافية مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
1: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يدي الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة يونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة يونس.
1: سوانح تدبرية.
2: إنما المؤمنون إخوة، إن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلنا إخوة فيه، فوحد قلوبنا وألف بينها. قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنما المؤمنون إخوة، الإسلام دين الرحمة والتكافل والأخوة والتعاون. غرس الله عز وجل في قلوب المؤمنين مبدأ التراحم والإحساس ببنية الجسد الواحد. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. الله أكبر، ما أروع هذا الدين، إنه يكسب أتباعه تلاحما تهون معه مصائب الدنيا ويتغلبون به على تقلبات الزمان والحياة، وقد رباهم على ما يشيد بينهم بنيان الأخوة الصادقة. إنما المؤمنون إخوة، ضعف الروابط الأخوية سبب واضح لإخفاق الناس في حياتهم، فترى ضيق الصدور وكثرة اختلاف القضايا، وترى الأول ولا يكيد للآخر، فلا معاملة بالمعروف ولا تحمل للأذى ولا صبر على الجفا، بل طلب للعثرة وتتبع للزلة. ونسي أولئك أن هناك مبادئ لا يصح أن تغيب عنهم، وأن المسلم أخو المسلم. إنما المؤمنون إخوة، إن من مستلزمات الإيمان ومظاهر الأخوة ألا يعيش المسلم منعزلا عن الناس، بل يمد يده بالخير والعون ويعطي الحياة ما يزيدها أمنا وسلاما. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. انتهى كلامه. لقد تقاسم الأنصار مع المهاجرين المال والزرع والمسكن، وحتى كادوا يقتسمون الزوجات. ولقد سير المعتصم جيشا عرم رما من أجل امرأة مسلمة. وإن من أمارات التوفيق وعلامات السعادة أن يكون المسلم سببا للألفة وعاملا لجمع الكلمة ووحدة الصف. وإن من الخذلان وأمارات الخسران السعي بالإفساد بين المسلمين ونشر أسباب العداوة بينهم. يقول ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنما المؤمنون إخوة، لقد جاء الدين الحنيف بأعظم التعاليم التي تبين مظاهر الأخوة في حياة المسلمين بما تدعو إليه من المحبة والتآلف والإخاء. يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إنما المؤمنون إخوة، إن تحقيق مقتضيات الأخوة وزرع الثقة بين أفراد الأمة مطلب ملح من مفردات معاني القوة التي تنشدها الأمة اليوم لتقي أبناءها موجات الفتن وتيارات المحن التي عصفت بالعالم المعاصر. ولأجل ذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما في التآخي بين المسلمين من قوة ونعمة وعزة وفوز وفلاح وتسديد، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بمثل هذه التعاليم والأوامر يرعاك الله تلاقى المؤمنون على البر والتقوى وعلى تآلف بعضهم بعضا ومعاونة الأقوياء منهم للضعفاء ودفع الأذى عنهم غير مبالين باختلاف الآراء، ما دامت رابطة الأخوة تجمعهم وعلاقة الإيمان والتوحيد تصل بينهم. فلا يتغافل الواحد منهم عن أخيه، بل يبذل له ما يستطيع من مساعدة ومعاونة مادية ومعنوية لإسعاده وكف الأذى عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة، التي يسعدني أن أستضيف فيها فضيلة الشيخ دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
14: يا مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
13: مستمعي الكرام، لما اشتد البلاء والأذى من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، وكما ذكرنا في حلقة مضت في الحديث عن عام الحزن بوقوع المصيبتين العظيمتين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب، كان ذلك لا شك يعني من المصائب العظيمة والأحداث العظيمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما توافق ذلك من شدة بلاء وأذى من قومه، كان لابد أن يجد فرجا ولا بد أن يجد ملاذا لهذه الدعوة التي يحمل مسؤوليتها وهمها بعد هذه الأحداث المؤلمة التي زادت من تكالب الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إذ كان أبو طالب هو السند وربما كان الحماية له والمانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. اشتد عليه البلاء فبحث عن مخرج في ذلك، وكانت الفكرة تقوده إلى خارج مكة، دعوة أهل الطائف. هناك أحداث قبل ذهابه صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هذه الرحلة إلى الطائف، ثم ما حدث في الطائف وآثار هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلاها من أحداث.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، كون النبي صلى الله عليه وسلم لقي شدة من قريش بعد حزن قلبه على وفاة مسانده في الخارج ومسانده في الداخل، كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم الدعوة، ولم يفت هذا في عضده عليه الصلاة والسلام، ولم يجعله يتراجع أو يتوانى أو يقول لماذا أنا ولماذا لا لا لا، بل زاد إصرارا، ورأى أن في خروجه إلى الطائف لعله أن يجد أذنا تستمع لقول الحق، وأن يكون حماية له عليه الصلاة والسلام ليبلغ دين ربه. والله عز وجل كل ذلك يحوطه برعايته ويحفظه، ويصنع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على عينه تبارك وتعالى. لابد أن نعرف أن نواميس الكون لابد أن يكون كذلك، هذه أسباب يفعلها الداعي. الله عز وجل قادر أن يهدي قريش قبل فتح مكة، وأن يفتح مغاليق قلوبهم، وكذلك أهل الطائف قبل غزوة حنين، ولكن الله عز وجل أراد أن تكون هذه الأحداث لتكون لنا عبرة، وأن الإنسان يواصل مسيره في الدعوة ويصبر ويصبر ويصبر حتى يرى ثمرة عمله أمام عينيه، أو يراها من بعده ويكون له أجرها عند الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن جعفر، لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة، عبد ياليل ابن عمر ابن عمير وأخوه مسعود بن عمر بن عمير، وحبيب بن عمر بن عمير، أبناء عوف بن عقدة بن عوف بن ثقيف، وهؤلاء من ثقيف.
13: نعم.
14: وكانوا السادة، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن هداية علية القوم هداية لمن تحتهم
13: لما بعد.
14: نعم. وكان عند ثقيف امرأة من قريش من بني جمح أو جمح، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى هؤلاء الثلاثة يعرض عليهم دعوته، وكلمهم عن التوحيد، وأنه جاء لينصروه إذا أسلموا ليبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فجاء الجواب الصادم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل على الكفر والعناد وأيضا الاستهزاء والاستحقار. فقال الأول منهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله.
13: سبحان الله.
14: ماذا قال الآخر؟ قال ما وجد الله أحد يرسله غيرك. انظر الاستهزاء والاستحقار، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، والله لا أكلمك أبدا. هذا الثاني. الثالث قال والله لا أكلمك أبدا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل إن كان قد بعثك رسولا فأنت أعظم، وإن كنت كذاب فأنت أحقر من نكلمك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدود العظيم وهذه النبرة الحادة التي اشتملت على الكفر وعلى الحدة والاستحقار، قال اكتموا عني لا تتكلموا. لما أيس النبي صلى الله عليه وسلم من خير ثقيف قال اكتموا عني ولا تتحدثوا، لكنهم لم يفعلوا، بل أغروا به الصبية والسفهاء وألجأوه. هؤلاء الصبي والسفهاء يستهترون به، حتى جاء في بعض الروايات أنه كانوا يرمونه بالحجارة ويدمون عقبيه عليه الصلاة والسلام، فألجأوه إلى حائط، فأخذتهما ابن ربيعة، أخذتهما رقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في ظل هذه الشجرة وهذا الكرم من العنب، ونظر إلى السماء يدعو ربه تبارك وتعالى يقول اللهم أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي، وبعد دعائه عليه الصلاة والسلام تحركت له رحمهما. نحن ذكرنا أن هناك امرأة من قريش مع رجل من بني ثقيف، فدعيا غلاما يقال له عداس، وهذا الغلام نصراني كان على النصرانية، فقال خذ هذا العنب وضعه في الطبق وذهب به إلى محمد، إلى هذا الرجل.
13: ما كان يعرفانه
14: فيه، فذهب هذا عداس، لا يعرفان أنه جاء للدعوة، لكن عداس هذا لا يعرفه، غلام يعمل عند هذين الرجلين، فأقبل فوضع الطبق عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدناه من النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يأكل قال بسم الله ثم أكل، فنظر عداس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويده وقدميه. فقال ابن ربيعة قال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهم عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ فقال عداس يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انصرف إلى الطائف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف وهنا حدث أمر عظيم.
13: أنت تتعجب دكتور ماجد من أن هذا العامل الذي أتى من تلك الديار البعيدة يسلم، بينما أقرب الناس أهله وعشيرته ومن هم من أقرب أيضا البلدان إليه من ثقيف، مع ذلك ما كان لهذه القلوب أن إلا بعد أن يكتبها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مباشرة تشرب وتلقى هذا الدين العظيم برؤية هذا النبي، فهنيئا لعداس رضي الله تعالى عنه. هذه الأحداث العظيمة اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تهز قلوب أعظم الرجال، وربما تدخل الإنسان في إحباط، في يأس. ما الذي حدث بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من حائط عتبة وشيبة؟
14: النبي صلى الله عليه وسلم شيخ يوسف يتذكر هذه الحادثة جيدا، وعائشة رضي الله عنها بذكائها وفطنتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. من ضمن سؤالاتها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله حدثني عن أشد يوم مرة بك.
13: سبحان الله.
14: وما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سألت ذهب ذهنه إلى الطائف.
13: الله أكبر.
14: فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما ردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. وهي التي ذكرنا قبل قليل، أغروا السفهاء وآذوا وأدموا قدمي عليه الصلاة والسلام، وهو كان قد ذهب عليه الصلاة والسلام يريد النصرة، ثم قوبل بالاستهزاء والاستحقار وأيضا إغراء السفهاء والأطفال إمعانا في الأذية، فرجع إلى مكة التي أخرجته قبل ذلك، خرج منها مهموم حزين عليه الصلاة والسلام، قد تكالب عليه كفار قريش واجتمعوا على أذيته. يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعارب، فرفعت فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. هنا تأتي التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل معه، وأن الله عز وجل ناصره. فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك ومرد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال ثم قال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فجاء الرد من النبي الرحيم بأمته المشفق عليهم المحب لهم، رد ينبع من شخص قد كان قلبه أبيض نقيا، يريد فعلا هداية هؤلاء القوم، لا يريد الانتقام. فماذا كان الرد مع أن الله عز وجل هو الذي أرسل هذا الملك بأمره تبارك وتعالى؟ فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظر الشيخ يوسف إلى هذا الرفق وهذا اللين وهذا المعدن الصافي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر الانتقام، وإنما آثر الرحمة، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم، وكان ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن أغلب أهل مكة بعد ذلك ودخلوا في دين الله، وصارت مكة هي مأرز العلم وكذلك المدينة،
13: وأبناء ألد أعدائه أصبحوا من صحابته.
14: الله أكبر.
13: صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بودي أيضا شيخ أننا ما ننتقل الحقيقة عن هذا الحدث العظيم، وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف طلبا للنصرة لهذا الدين، لأن هذه المسؤولية العظيمة تحتاج لمن ينصرها ولمن ينقلها للناس وللعالمين. الحكمة من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف تحديدا، وقد كانت القرى حوله كثيرة، لماذا الطائف تحديدا؟ ثم أيضا حادثة عداس أنا أتوقف عندها، قال النبي صلى الله عليه وسلم منه يجيب عداس لما قال: من بلدي يونس، أخي يونس بن متى. استحضار الابتلاء الذي ابتلي به يونس بن متى عليه السلام، وأنضاقت عليه الدنيا كلها بكونه في بطن الحوت فلم يكن له إلا الله عز وجل، هذه أليس نجد فيها شيئا من اللطائف في تذكير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو درب
14: الأنبياء من
13: سبقك. نعم. من أنبياء الله ورسله، فإنها كل حياتهم كانت ابتلاءات، وكان فيها من الابتلاءات من الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في هذه الحادثة، حادثة ذهابه صلى الله عليه وسلم للطائف، أعود وأقول شيخ، ما الحكمة من أنه يذهب للطائف تحديدا؟
14: الطائف دكتور يوسف فيها سادات من سادات العرب، وهم بنو ثقيف، ولهم أثر كبير لو أسلموا في دعوة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن قريش مما قالته وحكاه القرآن عنهم حين قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أحدهما من ثقيف، لأن لهم مكانة ولهم قوة، وكان من حتى مستقبلا لما نصرت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عليه الصلاة والسلام، من أقوى المعارك التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين هي غزوة حنين. كانوا أهل منعة وأهل قوة بنو ثقيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بإسلام هؤلاء أن ينصر الله دينه برجال أقوياء. وكان مما حفظ قبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لأن دين الإسلام لا بد له من مناصرين ينصرونه، والداعية بحكمته يدعو الجميع، لكنه أيضا يحرص أن يكون هناك أناس لهم أثر في الدعوة وفي نصرة الإسلام، ولا الدين للجميع لا شك في ذلك. فكان من أسباب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم قوة ثقيف وسادات ثقيف اللي هم الثلاثة، ثم أيضا مرضعته حليمة كانت أو كان أخوالها من ثقيف كما ذكر ذلك في السير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذهابه لهذا السبب، وأيضا تعلم قرب مكة من أو قرب الطائف من مكة، وإن كانت هناك قرى أخرى لكنها ليست بقوة أهل الطائف. فكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هنالك، هو لا شك أنه يعلم عليه الصلاة والسلام قوة أهل الطائف. ثم أنتم ذكرتم في ثنايا حديثكم يا شيخ يوسف مواقف فعلا تستحق أن نتوقف عندها، منها أن هذا الدين يحمله أحيانا أبعد الناس ويكون لهم أثر عظيم. عداس كما ذكرتم من نينوى، بعيد هناك جهة الشام، أبعد من الشام، وجاء إلى هنا إلى مكة، كان غلاما رقيقا عندهم يعمل عندهم، وكان لكنه كان على نصرانيته، ثم لما سمع الحق انشرح صدره. انشرح صدور الإيمان هي من الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فشرح الله صدر هذا، وأولئك السادات الكبار
13: ما كتب
14: أغلقت قلوبهم عن الحق، ولا نعلم بماذا ختم لهم، لكنهم لم يؤمنوا. أما هذا الغلام الرقيق الضعيف آمن، فخلد التاريخ اسمه، ومات نرجو من الله ولم يذكر لنا، لكنه مات على ذلك، وكونه مات على الإسلام دخل في كونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة وذكره هو لعائشة رضي الله عنها، بعد هذا الكرب العظيم وهذا الصدود العظيم من أهل الطائف، يخرج من الطائف ولم يستفق إلا في قرن الثعالب عشرات الكيلوات،
13: يقال إنها 36 كيلو، قيل 46، يعني تخيل هذا المشهد،
14: وليس طرق معبدة، جبال يا شيخ يوسف، جبال ما بين الطائف وبين مكة، جبال عظيمة كبيرة، أنت إذا مشيت في الليل ترى عظمة هذه الجبال تأخذك رهبة وخوف. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد شغل ذهنه حتى أنه لم يعد عليه الصلاة والسلام يشعر بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب، على بعد قرابة 40 كيلو يمشي بين هذه الجبال والحجارة والأشجار والشوك، مما أصابه من الهم والحزن على إعراض هؤلاء. وكونه عليه الصلاة والسلام قد امتلأ بهذا الحزن وهذه الانكسارة التي مرت به في الطائف وإغراء السفهاء والأطفال، ومع ذلك يأتي ملك الجبال يقول: أطبق الأخشبين الجبلان العظيمان في مكة، يطبقهما على أهل مكة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم انتصار الله عز وجل له، وكيف أن هؤلاء سينتهي أمرهم. لكن جاء الجواب أنه قال كما ذكرنا سلفا: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. معاني عظيمة سامية تجاوزت كل حظوظ النفس عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينظر أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل مليء بالمتاعب، ولكنه يصبر. ثم هذا الصبر كان نتاجه أن جاء حاجا إلى مكة معه أكثر من 100,000 كلهم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه المناسك. تلك الطرق والوهاد والأودية والشعاب التي مر منها عليه الصلاة والسلام شارد الذهن يفكر مذهولا، جاءها عليه الصلاة والسلام معه الأمة يقول لتأخذوا عني مناسككم.
12: الله أكبر الله أكبر.
14: ولا شك أنه كان يمر ويتذكر كل تلك الأحداث، وهذا الصبر أعقبه هذا النتاج العظيم، أن خرج ومعه أكثر من 100,000 يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التي كان يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام،
12: وكان يتلقى الصدود والسخرية.
14: الله أكبر.
12: اللهم لك الحمد. من المعلومات المهمة هنا ذكرتم الأخشبان أو الأخشبين. الأخشب المقصود به الجبل العظيم الضخم، والمقصود بهما جبل أبي قبيس اللي على الصفا المعروف الآن، وجبل يقابله ويقال له الجبل الأحمر. أيضا ربما يطرح سؤال عن قرن الثعالب، ما هو هذا الجبل أو هذا المكان؟ هو جبل في بين مكة والطائف، سمي لأنها تأوي إليه الثعالب بعدما تأكل من لحوم الأضاحي، فهذه من يعني مما يذكر في هذا السياق. وذكرنا قبل قليل أنها ما بين الطائف أو ما بين حائط عتبة وشيبة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها مهموما مغموما، حتى أنه لم يفق إلا في قرن الثعالب، أن بين هذا الحائط وبين قرن الثعالب الجبل أو المكان الموضع أن ما بينهما على الأقل 36 كيلا، وهذا لا شك أنه مسافة طويلة،
14: مشينا على الأقدام وجبال وأنهار وأودية وشعاب،
12: وهو قد ملأ الهم نفسه على هذه الدعوة التي هي رحمة للعالمين. كيف أن هذه الرحمة لم تصل إليهم بعد؟ كيف يوصلها إليهم؟ كيف يسعى؟ كيف هموم كثيرة أذهلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن نفسه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بهذا نختم أيها الإخوة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، وفقه الله عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وأيضا شكر للزملاء في استوديو الإذاعة بالقصيم، من تنفيذ هذا البرنامج الزميل ريان بن فالح الحربي، ومن الإشراف والمتابعة متعب بن إبراهيم السليمي والزميل عبد الله الزهراني. شكر الله لهم جميعا ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل ومجلس قادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
16: مجالس السيرة.
17: مجالس السيرة.
16: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
18: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الحج.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأن

مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم

بهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط.

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما

اعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الحج.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة والأخوات المجلس 48 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد تقدم في المجلس السابق الحديث الأول في باب الذكر عقب الصلاة، وفي هذا المجلس نقرأ الحديث الثاني. قال المؤلف رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث يتعلق بذكر من الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة، وهو شهادة التوحيد، وشهادة التوحيد أعظم الأذكار بعد القرآن الكريم. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. بوب عليه النسائي في الكبرى بقوله: باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء. وذلك لأن شهادة التوحيد فيها الإيمان بالله وحده، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه الرب المتصرف في الكون وحده، الخالق القدير، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذلك راجع إلى أنه الإله الحق المبين، وبأن له الحمد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقد تضمنت هذه الشهادة أنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك يدخل بها في الإسلام، وجاء الحث على الإكثار من قولها مطلقا، وجاءت السنة بذكرها في أوقات أو مواضع معينة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فانظر إلى هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل على شهادة التوحيد حالا ومقالا. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وجاء قول هذه الشهادة إثر أعمال معينة أو في أوقات معينة، فمن ذلك إذا توضأ المسلم. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم. ومنها إذا استيقظ في أثناء نومه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يتضمن وعدا عظيما: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومن ذلك أنها مفزع عند الكرب والضيق، وذلك لما اشتملت عليه من التوحيد التام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ومن ذلك حديث الباب الذي نحن بصدده، وهو من الأذكار التي تقال بعد الفريضة، يرويه وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهما. ووراد هذا بفتح الواو وتشديد الراء الثقفي من التابعين، وكان مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكاتبه، وهو كوفي أخرج له الجماعة. وكان المغيرة إذ ذاك، أي حينما أملى عليه هذا الكتاب، أميرا على الكوفة من قبل معاوية. وسبب كتابة هذا الكتاب أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه: اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. وفي الحديث هنا حرص معاوية رضي الله عنه على العلم والسنة وإشاعتها بين الناس، فقد جاء في آخره: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، الدبر هنا بضم الدال والباء على المعروف المشهور في الروايات واللغة، وهل هو آخر الشيء أو بعده؟ هذا يبينه سياق الروايات، لأنه يجوز من حيث اللغة أن يكون آخر الشيء أو بعده، وهنا بعد السلام قطعا. وقد تقدم قول معاوية رضي الله عنه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. وقوله دبر كل صلاة مكتوبة هكذا جاءت مقيدة في بعض طرق البخاري. وأما لفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، قال أهل الحديث: واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال البقاعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان بالعمل بما يقتضيه. وإلا فهو جهل صرف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد. قوله وحده تأكيد للإثبات في لا إله إلا الله، قوله لا شريك له أي لا مشارك له في ألوهيته، وهو تأكيد للنفي في لا إله إلا الله، قوله له الملك أي له ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها خلقا وتدبيرا، قوله له الحمد أي له الوصف بالكمال حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته، قوله كل شيء صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض، قوله قدير ذو قدرة تامة لا يعتريها عجز، قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، توحيد تام يوجب أن يسأل العبد ربه وحده لا شريك له، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا الذكر من أذكار الصلاة التي تقال بعد الفراغ من الفريضة، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه على وجه الاستحباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: وصف الله كتابه العزيز بأنه روح ونور يهدي للصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وتلاوة له واتباعا لهداه ازداد نصيبه من بركاته، حتى يصبح القرآن ربيع قلبه ومصدر أنسه وحياته. من بركات القرآن الكريم أيضا أنه شفاء للنفس والجسد، فهو يعالج العلل الحسية والمعنوية ويزيل الحزن والهم ويشفي الصدور. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كما أن القرآن الكريم يعظم شأن المؤمنين ويشرفهم ويكرمهم، فيكونون من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والقرآن الكريم مستمعينا الكرام مصدر نور وبصيرة، يهدي للتي هي أقوم ويدفع عن صاحبه كيد الشيطان، كما أنه يجلب الطمأنينة للقلب ويزيد الإيمان ويرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، فهو شفيع لأصحابه وحجة لهم، يرفع درجاتهم ويثقل موازينهم، وهو المبارك الذي لا تنقضي بركاته ولا تعد فوائده. القرآن الكريم هو النور والهدى لكل زمان ومكان، من تمسك به سعد ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: حلقة
2: نور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ
7: خالد بن إبراهيم الجربوع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب، وكعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم نرددها بأسلوب التلقين، وبعد ذلك ننبه بعض التنبيهات اليسيرة، ثم بعدها نستمع لتلاوة الطلاب ونصحح الأخطاء إن كان هنالك خطأ. قبل أن نبدأ المنهج في هذه الحلقة نحتاج من الطلاب أن يعرفون بأسمائهم.
9: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
10: عبد الله سعد عبد الله الدريهم.
11: نواف بندر عثمان الزاحم.
8: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة الفيل. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: يجعل كيدهم في تضليل.
1: يجعل كيدهم في تضليل.
0: وأرسل عليهم طيرا.

0: جيل
1: فجعلهم كعصف مأكول
0: فجعلهم كعصف مأكول
1: كعصف مأكول
0: كعصف مأكول
1: نعيد الآية الأخيرة فجعلهم كعصف مأكول
0: فجعلهم كعصف مأكول
1: بارك الله فيكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة في هذه الآيات مرت معنا بعض الأحكام التجويدية لكن هناك بعض التنبيهات في قوله تعالى في الآية الثانية ألم يجعل كيدهم في تضليل ليس تضليل واضح الفرق هنا حرف ضاد وليس حرف ضاء تضليل وكذلك في قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول وفي الآية التي قبلها ترميهم بحجارة من سجيل يعني ننتبه لأحكام النون الساكنة وأحكام التنوين وكذلك أحكام الميم الساكنة التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة الآن نستمع لتلاواتكم نبدأ بنواف.

0: تضليل
1: كيدهم في تضليل لا أعدها كيدهم في تضليل
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
1: طيب فجأ على مهلك ترميهم بحجارة من سجيل
0: ترميهم
1: مرة هنا مفخمة
0: ترميهم بحجارة من سجيل
1: من سجيل
0: فجعلهم كعصف مأكول
1: كعصف مأكول. أحسنت يا نواف، تفضل يا إبراهيم.

0: تضليل
1: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
0: من سجيل
1: فجعلهم كعصف مأكول.
0: أحسنت يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.

0: شيء مأكول.
1: بارك الله فيك يا عبد الله وفي زملائك إبراهيم ونواف، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جملة واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الصافات.
1: ثواب الأذكار. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بعد أكل الطعام. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأنعام والأعراف.

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

فاختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربك

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأنعام والأعراف.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: توقير العلماء وأهل الفضل. توقير العلماء والكبار وأهل الفضل من كمالات صفات الرجال، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن الأحاديث عن ابن مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود بسند حسن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
1: تسابيح. سبحان من أسكن خشيته القلوب وملأ بمخافته النفوس، أغنى بالافتقار إليه وأفقر بالاستغناء عنه، تسره الحسنات ولا تضره السيئات، فقبل من المنيبين إليه ما يسره وتجاوز عما لا يضره، أغنى عن هبة الوهابين بهبته، وكفى وحشة القاطعين بصلته. سبحانه له الإسلام وبه الإيمان وعليه التكلان وإليه الإنابة وبه المخاصمة وإليه المحاكمة، المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
2: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الروم.